الوعي ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى الأطفال المشاركين، واكتشاف الطاقات والمواهب وتنميتها وتطويرها لبناء قيادات شابة تخدم نفسها ووطنها بما يعود على المجتمع بالرقي والازدهار من

تعتبر فترة الإجازة الصيفية فترة راحة واستجمام نفسي وبدني، وذلك بأن يريح الإنسان بدنه ويتخفف من العمل، وأيضا أن يرى بيئة أخرى تجدد نشاطه النفسي والذهني. فلا يقضي الإجازة مكوثا في البيت أو بفترات نوم أطول ظنا منه أنه بذلك يستريح نفسيا، ولا يستدعي هذا الأمر أن نحمل أنفسنا فوق الطاقة بالسفر لأماكن ذات تكلفة عالية، بل يمكن تحقيق ذلك بما تسمح به ميزانية الأسرة في متنزهات قريبة أو بزيارة أقارب نسعد بهم ويسعدون بنا. المهم أن نحاول إيجاد ظروف نفسية تشعرنا بالراحة، ولا نقضي الإجازة بين الجدران الأربعة التي نقضي بينها العام الدراسي. أيضا يمكن أن نخصص قسما من الإجازة للعمل على أن يستكمل الأبناء المهارات التي يحتاجونها، سواء المهارات المعرفية أو العملية، مثل دروس التقوية في بعض الجوانب كاللغات مثلا، أو مهارات الكمبيوتر أو الألعاب الرياضية التي قد لا يتوافر الوقت لتنميتها خلال أيام الدراسة. الإجازة كما أنها مخصصة للاستراحة من عام مضى، هي أيضا لازمة لاستقبال عام قادم، ومن ضرورات هذا الاستقبال استكمال جوانب النقص أو تمتين بعض الجوانب وتجويدها. الإجازة أحبتنا فرصة جيدة لتنمية الأبناء معرفيا بالمطالعة الحرة والقراءة في مجالات خارج نطاق الدراسة التي قد لا تسمح بهذا الأمر. الإجازة فرصة لتنمية العقل وتوسيع جوانب المعرفة والاستزادة من القراءة الحرة. ولا شك أن كتب المطالعة الحرة ستعود بالأثر الإيجابي على النفس من زاويتين: الزاوية الأولى تنمية النفس وتسليتها، فالقراءة الحرة خارج نطاق الدراسة الإلزامية تكون محببة للنفس، لسيما أن كتب التثقيف العام تكون على نمط سهل مشوق بخلاف بعض المقررات الدراسية، كما أن الشعور بإلزامية الكتب الدراسية يجعل النفس منقبضة عنها، فكل مفروض مرفوض. الزاوية الثانية أن تنمية العقل وترويح النفس بالقراءة الحرة يوسع المدارك ويعين على استيعاب مقررات الدراسة، فبحور المعرفة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا. وخير ما تحرص عليه الأسرة في التنمية المعرفية تزويد أبنائها بأساسيات المعرفة الدينية الضرورية لتصحيح اعتقادهم بلغة سهلة تثبت الإيمان في نفوسهم وتطرد عنهم وساوس الشيطان والتشكيك، بجانب تصحيح عبادتهم وتعليمهم فرائض الإسلام مع دروس في الأخلاق والتزكية والسيرة النبوية المعطرة. ويسبق ذلك أو يرافقه أيضا حفظ قدر من القرآن الكريم، فهو خير ما نورثه أبناءنا ويحفظهم. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله

0: والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا

متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئا النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبار.

0: والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا و

0: نحيا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى

من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. هل لزام أن تغسل رجلها في حوض يعني المغسلة يعني حتى تدرك غسل عقب الرجل؟ يعني هي تخشى بأن الماء لا يصل إلى المغسلة
2: في المكان الذي غسلت فيه، توضأت فيه في المغسلة، في أي مكان بأي طريقة، المهم أنها تغسل القدمين.
1: نعم،
2: تغسل القدمين كامل بحيث يصل الماء إلى كل القدم
1: بأي كيفية.
2: هنا أحيانا يضطر الإنسان إلى التدليك إذا كان الماء قليل، أن يدلك بين الأصابع يتأكد بأن الماء وصل.
1: نعم.
2: إذا كان الماء قوي وبعض الكبار السن أو مريض ما يستطيع أن ينحني ويده ما تصل إلى، فيستخدم خرطوم الماء والماء فيه قوي.
1: نعم.
2: ويرش أو يصب على قدمه. المهم إذا رأيت أن الماء قد استوعب كل العضو ودخل الماء بين الأصابع ووصل الماء إلى العقبين،
1: فهذا يغني عن التدليك.
2: فهذا إيه. وأما إذا ما يصل الماء قليل إلا بالدلك، فما لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
1: نعم.
2: فهنا لابد من الدلك، وإذا وصل بدون دلك فلا يكفي.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة. رب

تأتي إجازة الصيف الدراسية فتزيد الدفء الأسري وتعزز الحميمية العائلية وتقلب العادات اليومية التي رافقت الأسرة على مدار العام من روتين متخن بالكتب والدفاتر والواجبات وانشغالات كثيرة في الأبحاث والعمل ومواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ إلى حالة من الفوضى المحببة التي تسودها الأجواء العائلية الجميلة من كل جانب. ومع تحرر الطلاب من ضغوط الكتب والامتحانات في الصيف نجد الكثيرين منهم يشتكون الفراغ رغم توفر التقنيات الحديثة وكل الوسائل التي يستطيعون من خلالها التواصل مع الآخرين وتعلم مهارات جديدة. وينتظر الكثيرون الصيف بكل شوق، فهو الفصل الذي يتغير فيه الروتين السنوي وتلغى فيه القيود والقوانين والأنظمة، والفصل الذي يحلو فيه السهر والسفر، ويستغل الكثيرون هذا الفصل أفضل استغلال، فيضعون خطة معينة للاستفادة من كل لحظة فيه. وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بفوضاه وبتحريره من القيود والخطط والالتزامات ليكون فصل الراحة والهدوء. فما الفائدة التي يخرج منها كل شخص في هذا الفصل؟ البعض أيها الأحبة يضع خطة معينة للاستفادة من كل لحظة في فصل الصيف، وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بتحريره من القيود. هناك من لا يسمح لفصل الصيف أن يذهب سدى من دون استغلاله أفضل استغلال، فالخطة يجب أن تكون جاهزة قبل حلول الصيف، فيضعون خطة الصيف في وقت مسبق بشكل يرضي الجميع، بحيث تحتوي على برامج متنوعة، ويحاول من خلال هذه الفترة إرضاء الجميع والاستفادة إلى أقصى مدى منها. والبعض الآخر مستمعين يحاول التعرف على مخططات أبنائه ليوفر لهم ما يريدون، بحيث لا يطغى ذلك على الأوقات التي يقضونها معا، فلا ضياع للوقت بل استغلاله أفضل استغلال. فإلى جانب تلك الخطة من الممكن أن يلتحق الأبناء بالورش المهنية والبرامج التدريبية والأنشطة الترفيهية المفيدة.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة قاف. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن. الله

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك، وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

0: ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
3: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل

0: ياسين بصوت القارئ ماجد الزامل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة ياسين.
2: مستمعينا، يرى البعض أن فترة الإجازة الصيفية من الممكن أن يخسر الطفل فيها بعض المهارات الضرورية له، لذلك من المهم لأولياء الأمور إدراك حاجات أطفالهم وأبنائهم وتدريبهم بشكل ملائم حتى أثناء شهور العطلة الصيفية. ويؤكد خبراء تربويون أن اللعب القائم على المهارات في فصل الصيف يوازي التعليم المدرسي، فهو يعمل على تحسين القدرات العقلية وزيادة المهارات الفكرية والإبداع من خلال عمل برامج يومية ترفيهية تساعدهم على تقبل الفكرة. كما يؤكد الخبراء أن كثيرا من الأمهات اكتشفن مهارات أطفالهن خلال عطلة الصيف، ويحتاج أولياء الأمور ما يسمى بالوقت النوعي، وهو الوقت الذي يتم التعامل فيه مع الأبناء. والفترة الصيفية أيها الأحبة هي الفترة المثلى لقضاء المزيد من الوقت مع الأبناء، فهذا الوقت يوفر المجال لمشاركة الأطفال أنشطتهم واكتشاف مهارات كانت خفية على أولياء الأمور خلال الأيام الدراسية العادية. وهنا يجب علينا كآباء وكأمهات عدم فرض أنشطة معينة على أبنائنا، والابتعاد عن السلطوية الأبوية، والأخذ بآراء الأبناء في نوعية الأنشطة بحسب الوقت والإمكانات. ففرض أنشطة معينة على الأبناء من طرف أولياء الأمور قد يحجب إمكانية اكتشاف مواهبهم وقدراتهم. وإليكم بعض الطرق الفعالة لاستغلال الفترة الصيفية مع أطفالنا. اللعب مثلا في الهواء الطلق يساعد الأطفال على تجديد طاقتهم العقلية والجسدية من خلال مشاركة الآباء معهم. زيارة الأقارب في عطلة الصيف تساعد الأطفال على صقل شخصياتهم، خصوصا عندما تكون العائلة كبيرة. الزراعة، فالزراعة في المنزل تعد من الأنشطة المهمة والمسلية للابن مهما كان عمره، فهي تساعده على الصبر والتفكير. العمل التطوعي يلهم في نفوس الأطفال أهمية العطاء، ويقدم لهم فرصة لاكتشاف مهارات حياتية جديدة. استغلال الإنترنت يمكن مثلا تعليم الأطفال مهارات الحاسوب وعلومه المختلفة، وبالتأكيد تحت مراقبة الأهل. وهناك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي يمكن تطبيقها خلال إجازة الصيف الدراسية مع الأبناء ولهم. المهم أن يتم استغلال هذا الوقت من العام في الارتقاء بمهاراتهم وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم ومحاربة هدر الوقت.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الرعد. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الدخان.

أنت سبحانك المعطي لمن دعاك، تعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم اجمع شملنا واجبر كسرنا وفرج همومنا ويسر أمورنا واشرح للذكر صدورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اشف مرضانا.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الفتح.
1: أذكار الصباح. أعوذ

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة. يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة، خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة، ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام، مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات. كذلك تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا، فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي المزدحم وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى، كما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار الأنشطة بناء على الاهتمامات الشخصية بدلا من تلك البرامج المفروضة من قبل المعلمين والآباء، ويشجعهم على اتباع نهج خلاق ومستقل

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله.

0: القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
5: 106.1 FM
6: إذاعة القرآن الكريم من البحر.

0: تستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: صباحنا يقين بأن رحمة الله أوسع من متاعب الحياة، فاللهم بارك لنا في يومنا هذا، واجعله شاهدا لنا لا علينا، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأبنائنا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والصحة في أجسادنا، فأنت سبحانك خير الرازقين.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: المحافظة والحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى تحمل للمرء خيرا كثيرا في الحياة، وأجرا عظيما في الآخرة. وأذكار الصباح والمساء من أهم الأذكار التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: غريب القرآن هو علم من علوم القرآن الكريم، يهتم بتفاسير الألفاظ الغريبة التي جاءت فيه، فكتاب الله يتسم بالإعجاز، ولا شك أن غريب ألفاظه نال جزءا من صفة إعجازه.
3: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانت بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: من الضروري لكل مسلم أن يتعلم من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ففيها الدروس المختلفة والعبر القيمة التي نحتذي بها ونتعلم منها، فالتاريخ الإسلامي يزخر بتلك القصص ويستعرض تضحيات الأبطال وشجاعتهم وثباتهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الصحابة المسافرين الذين وصلوا عند حي من أحياء العرب فرفضوا أن يستضيفوهم. فقد جاء في صحيح البخاري أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر فمروا على حي من أحياء العرب فأرادوا أن يبقوا عندهم وأن يكونوا في ضيافتهم، ولكن هؤلاء الناس منعوهم من ذلك ولم يستقبلوهم ولم يضيفوهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فجلس هؤلاء الصحابة بعيدا عن هذا الحي، وبعدها قدر الله سبحانه وتعالى أن يأتي عقرب ويلدغ سيد هذا الحي وهذه المنطقة، فبدأ الناس يبحثون عن علاج وعن دواء لكي ينقذوا سيدهم. فقال رجل منهم: قوموا واذهبوا إلى هؤلاء الذين أنتم قد رفضتم ضيافتهم، اذهبوا إليهم لعلكم تجدون عندهم العلاج. فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا لهم: هل عندكم من شفاء لسيدنا الذي لدغه العقرب؟ فقال أحد الصحابة رضي الله عنه: نعم، أنا عندي العلاج، أنا راق، ولكن لن أرقيه حتى تعطوني شيئا مقابل هذه الرقية. فقالوا له: سنعطيك مجموعة من الغنم. فوافق هذا الصحابي وذهب معهم إلى سيدهم، فكان على الفراش ومتأثر بسم هذا العقرب. فبدأ هذا الصحابي رضي الله عنه بقراءة سورة الفاتحة، فقرأها ثم نفث، يعني أخرج الهواء مع شيء من الريق، وفعل ذلك 7 مرات. وبعدها قام هذا السيد وكأنه لم يكن ملدوغا، السم كله ذهب من جسمه وقام نشيطا يمشي ما به شيء، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وفيها أسرار وبركة عظيمة، فمن بركتها أنها تشفي المريض من مرضه، سواء أكان هذا المرض مرضا نفسيا أو مرضا جسميا. وقد سماها هذه السورة، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، لأنها علاج، ولأنها أعظم وأفضل سورة للرقية ولعلاج المريض. وهذه السورة، سورة الفاتحة، هي أعظم سورة في كتاب الله، فقد قال أبو سعيد ابن المعلى رضي الله عنه: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال أبو سعيد رضي الله عنه: ثم مسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، فما هي هذه السورة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة. ومن

0: إسرار سورة الفاتحة أنها سورة المناجاة مع الله عز وجل، فقد روى الإمام مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة هنا يعني سورة الفاتحة. فإذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل لهذا العبد: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل لهذا العبد: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله عز وجل لهذا العبد: مجدني عبدي وعظمني عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل لهذا العبد: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل لهذا العبد: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي أنني استجبت دعاءه. فهذا العبد يريد مني أن أهديه وأن أجعله من أهل الجنة، فإنني قد استجبت دعاءه وجعلته من أهل الهداية وجعلته من أهل الجنة. فلذلك إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، لا بد علينا أن نستشعر هذا الفضل العظيم، وأن ملك الملوك سبحانه جل وعلا أمامنا في صلاتنا نناجيه، نكلمه ويكلمنا سبحانه وتعالى، وندعوه ويستجيب لنا جل وعلا. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الرجل الذي استغفر له 70,000 ملك، فيا ترى ما هو العمل الذي جعل هذا العدد الكبير من الملائكة يدعون لهذا الرجل بالمغفرة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. المحافظة والحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى تحمل للمرء خيرا كثيرا في الحياة وأجرا عظيما في الآخرة. وأذكار الصباح والمساء من أهم الأذكار التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها.

أذكار الصباح والمساء. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين. بسم

حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. حسنه الألباني. عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي
1: سبحان الله وبحمده
0: 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم وأبو داود. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول: سمعت عثمان يعني بن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال

0: عليم.
1: ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت

لم تضرك. رواه مسلم. عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقال: هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه فقال: حدثني بحديث سمعته من رسول الله.

الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا

إلا كان حقا على الله أن يرضيه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي

سبع مرات كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة. حسنه الأرنؤوط في تخريج زاد المعاد. عن أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبح

وإذا أمسينا مثل ذلك. رواه أحمد وحسنه ابن حجر. عن عبد الله قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: في القبر.
1: وإذا أصبح قال ذلك أيضا:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: الله

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي

أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. رواه أبو داود وحسنه ابن حجر. عن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: من قال حين يصبح:
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر،
0: فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، وحسنه ابن حجر. عن عثمان بن عبد الله بن موهوب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: يا

رواه الحاكم في المستدرك وحسنه ابن حجر. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني سمعتك تدعو كل غد

تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه: وتقول:

تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن فأحب أن أستن بسنته. رواه أبو داود وحسنه الألباني. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح.

رواه أبو داود وابن ماجة وحسنه ابن حجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل

قال: قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه أبو داود وأحمد، صححه الألباني. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: الله

رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار.

0: قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد.
1: أحاديث الصباح. يظن البعض أيها الأحبة أن الإجازة الصيفية للأبناء هي للترفيه فقط، بل العكس، فهي فرصة جيدة لاستكمال بناء الإنسان ليكون قادرا على حماية نفسه من كل وسائل الانحراف، حتى يخرج من هذه الإجازة أكثر وعيا وثقافة وفهما للحياة وصلاحية للعمل والإنجاز والإنتاج، إلى جانب الراحة النفسية والاستعداد الجيد لمواصلة الدراسة. فكيف يستفيد أولادنا من مدة الإجازة الصيفية؟ لا حرج بالتأكيد على أبنائنا أن يستفيدوا من الإجازة الصيفية في الترفيه عن أنفسهم للتخلص من الضغوط النفسية والإرهاق الذهني بعد شهور من التركيز في الدراسة وتحصيل العلوم والمعارف والامتحانات وما تسببه من ضغوط نفسية. فهذا هدف مشروع لا يحضره الإسلام، ولكن يوجهه التوجيه الصحيح، حيث ينبغي أن يكون الترفيه مشروعا وأن يكون هادفا ويعود على الإنسان بمنافع ذهنية وعقلية ونفسية، ما يجعله أكثر استعدادا للفصل الدراسي الجديد. والإسلام أيها الأحبة الكرام دين يوازن دائما بين حاجات الإنسان النفسية والبدنية والعقلية وبين حاجاته الحياتية، فلا يصادر حقا من حقوق النفس، لكنه يمنع ويحظر كل ما يضر بنفس الإنسان أو بدنه أو يصرفه عن واجب من واجبات الدين والمعيشة. فلا يجوز لأولياء الأمور أن يغفلوا بمظاهر الترفيه والتسلية لأبنائهم عن حثهم على المحافظة على الصلاة أو عدم التقصير في أداء الواجب الإنساني أو الاجتماعي. فلا يجوز أن يلهو الأبناء بأدوات ومظاهر للترفيه تضر بهم جسمانيا وذهنيا، على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية. أكد خبراء التربية كما أكدت التجارب أن الكثير من هذه الألعاب المتداولة بين الأطفال والمراهقين ثبت ضررهم بهم، لذلك فإن حمايتهم منها واجب على أولياء الأمور، لكن لا يعني ذلك حرمانهم منها، بل السماح لهم في أوقات معينة وبأوقات محددة في اليوم أو حتى في نهاية الأسبوع، حفاظا على صحتهم البدنية والعقلية.
2: أثير الصباح. أثير الصباح.
1: اللهم يا من تم نورك فهديت فلك الحمد، ويا من عظم حلمك فغفرت فلك الحمد. اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها وتكفينا فيها من حاجاتنا.

اللهم اجعلنا عونا لأهلها وأخرجنا منها سالمين، واكفنا شرها، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا به إلى

وتصنع ليوم من الرضا والبهجة ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح

الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية

0: وصححه الألباني.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء، رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

0: الأمور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على

0: في القبر
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله
1: رواه مسلم
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه مسلم من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا أمسى حتى يصبح رواه ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة رواه الطبراني وحسنه الألباني ما يقال في الصباح
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: رواه مسلم ما يقال في المساء
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه رواه البخاري أذكار الصباح والمساء أحبتنا لا شك أن صلاح الأبناء هم يشغل تفكير الآباء والأمهات كثيرا فلا يتركون وسيلة يمكن أن تفيد أبناءهم إلا ويسعون إليها جاهدين قدر المستطاع وما إن تبدأ الإجازة الصيفية وتنتهي ضغوط المذاكرة والامتحانات إلا ونجد أحد الأبناء قد تطرأ برأسه فكرة العمل بشكل مؤقت خلال فترة العطلة وهنا يقف بعض الآباء والأمهات حائرين ما بين الموافقة لما يدركون من فوائد العمل وأهميته وضمانة ألا تضيع الإجازة ما بين الكسل والنوم وما بين الرفض بسبب بعض السلبيات التي قد تحدث نتيجة عمل الأبناء في سن صغيرة وهنا يأتي التساؤل متى يكون عمل الأبناء مفيدا؟ وما هي الأعمال التي يمكن أن نوافق على التحاق أبنائنا بها؟ وما السن المناسبة للتفكير في ذلك؟ وما السلبيات التي قد تحدث لهم؟ وكيف نتجنبها؟ يرى أستاذ الطب النفسي السلوكي وعلاج تعديل سلوك الأطفال والمراهقين أن من حق الطالب الذي خرج للتو من جو الضغوط والمذاكرة والامتحانات الاستمتاع بوقته في الإجازة الصيفية ولا يحق للوالدين أبدا أن يجبروه أو يلزموه بالتفكير في العمل رغما عنه بل يجب أن يكون هذا الأمر نابعا من تفكيره الخاص ورغبته الأكيدة للإقدام على هذه الخطوة فبعض الأبناء أيها الأحبة يفكرون في العمل خاصة بعد مرور 4 أيام من الإجازة حيث يشعرون بالملل من النوم ومشاهدة التلفاز وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي والحقيقة أن الإجازة الصيفية تعتبر فرصة رائعة لاكتساب الشباب العديد من المهارات وحصد خبرات جديدة لا حصر لها

0: خلال خوض تجربة العمل. والطالب الذي يبلغ من العمر سنا مناسبا يدرك فيه قيمة العمل وأهمية الوقت، ويقضي على وقت الفراغ وكسر الروتين الممل الذي يسببه طول فترة الإجازة الصيفية، ويؤهله لسوق العمل بشكل أفضل، ويعلمه الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، مما يمنحه القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة ومعرفة ما يريد لنفسه مستقبلا. ولكن يجب ألا نغفل أنه في المقابل كسب المال المبكر يكون سلاحا ذا حدين بالنسبة للأبناء، فرغم أنه يذيقهم قيمة وحلاوة تقدير المجهود ويعلمهم عدم تضييعه في التفاهات لأنهم تعبوا من أجل الحصول عليه، إلا أنه أيضا قد يدفعهم إلى الرغبة في المزيد، وعندما يحل موعد الدراسة لا يستطيعون التوقف عن العمل، وقد ينبذون الدراسة من أجل مواصلة العمل والحصول على مال أكثر. إذ يجب ألا نغفل نحن كأولياء أمور أن نتابع أبناءنا المراهقين، وأن نشجعهم على تحقيق ما يتطلعون إليه، والتحدث معهم حول أي معوقات تواجههم.
1: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع هذه التلاوة العطرة من سورة سبأ، يتلوها عليكم القارئ خليفة الطنيجي.

وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا خليل الله إبراهيم.

لما اشتد بلاؤه العظيم وألقي مكتفا في نار الجحيم استغاث بالحي القيوم السميع العليم مكتفيا به قائلا حسبي الله ونعم الوكيل. فهل خيبه الله؟ كلا والله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

في الإجازة الصيفية مستمعينا، يميل الكثير من الأطفال للنوم في وقت متأخر لاعتقادهم أن لا شيء يضطرهم للاستيقاظ مبكرا، وهذا من سلبيات الإجازة الصيفية على الأطفال، وهي حالة خطيرة جدا كما يرى خبراء الصحة النفسية والعلاقات الأسرية وكذلك المختصون في تربية الأطفال، حيث يؤكدون جسامة الأضرار التي تصيب الأطفال من جراء النوم في ساعة متأخرة. وللأسف هذا الخطأ تقع فيه بعض الأسر عندما تشجع أبناءها على السهر أو لا تبالي بالوقت الذي ينام فيه الأبناء. والنوم المبكر أيها الأحبة ينظم الساعة البيولوجية لدى الصغار والكبار وخاصة الأطفال، فهو مفيد ويعود بالنفع على صحتهم النفسية ونموهم. وكثيرا ما تشكو الأمهات من بطء نمو طفلها وعصبيته الزائدة والمفرطة أو عدم انتباه الطفل لما يجري من حوله وقلة نشاطه وعدم تفاعله مع الآخرين، فكل هذه العلامات توصف بأنها أهم مؤشرات الخطر على صحة الطفل. لذلك فليحذر الآباء والأمهات من ترك أطفالهم فريسة لآفة السهر ليلا والنمو في ساعات الصباح لوقت متأخر. ومن أسباب انتشار ظاهرة سهر الأبناء في الإجازة الصيفية التطور التقني والتكنولوجي الذي دخل بيوتنا جميعا، كونه شكل عنصرا يسهم في زيادة حركة الطفل وتغيير نظام حياته كالألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية، فهذه الأسباب تسهم في استمرار نشاط الطفل حتى وقت متأخر من الليل. وغالبا عندما ينام الطفل في وقت متأخر لا يحصل على قسط كاف من النوم ليستيقظ في الصباح ويشعر بالتعب، مما يؤثر في حالته المزاجية وقدراته لأداء مختلف الأنشطة اليومية والتفاعل مع الآخرين. كما أن هناك العديد من الدراسات العلمية الحديثة أجريت حول هذه المشكلة وكشفت أن سهر الأطفال عامل أساسي في قلة إفراز الهرمونات الضرورية للنمو وبناء الجسم، فهناك هرمونات تفرز ليلا أثناء النوم، فإذا لم يأخذ الطفل كفايته من النوم والراحة فسيكون لديه خلل، من أهم أعراضه الكسل والخمول وضعف البدن، إضافة إلى ضعف النظر والعصبية الزائدة.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الكهف.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
2: اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: من آيات الكتاب الكريم نستمع وإياكم أيها الإخوة إلى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة المؤمنون.

0: عظيم.
1: كنا نستمع وإياكم أيها الإخوة إلى تلاوة مباركة من الكتاب الكريم ما تيسر له من سورة المؤمنون، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: نتحدث اليوم أيها الكرام الأعزاء عن أساليب وطرق تساهم في تحفيز عقل الطفل في فترة العطلة الصيفية حتى يظل عقله نشطا من الناحية العلمية. فترة التوقف عن الذهاب للمدرسة أو الحضانة، ومنها إشراك الطفل بمخيم صيفي يهتم بنشاط معين يتلاءم مع ميوله، وأن يقوم الأهل بزيارة المخيم والتحدث مع الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم والتأكد من أن المخيم بالفعل يثري مهارات الطفل وليس مجرد مكان رعاية، وهل هو مسل أم لا، وكيف يتفاعل الطفل معه. كذلك التخطيط لرحلة بمشاركة الطفل وجعل هدفها تعليميا، مثل زيارة مدينة محلية معينة والحدائق والمتاحف القريبة منها، وكذلك التعرف على سمات المكان وأصله التاريخي. ومن الممكن التحضير المسبق عن المكان ومعرفة معلومات عنه. القراءة ثم القراءة ثم القراءة. الطفل يتعلم عن طريق التقليد، فإذا كان الوالدان يحبان القراءة والمطالعة فإن الطفل سيحذو حذوهم، وإن كان الطفل لا يستطيع القراءة بنفسه فبإمكان الأهل القراءة له. ويمكن اصطحاب الطفل للمكتبة العامة لاستعارة الكتب والتنزه في نفس الوقت. تحفيز الطفل على ممارسة هواياته المفضلة من خلال تسجيله في ناد رياضي كدورات للسباحة أو معاهد الرسم والحاسوب. إشراك الطفل في تحضير الوجبات الغذائية والحلويات، حيث يتم تحويل المطبخ إلى مصنع للرياضيات والحساب الذهني. من خلال هذا النشاط سيتم تطبيق مفاهيم رياضية مثل تحديد المعايير والكميات المطلوبة لتحضير وجبة الطعام أو الكعك. إن اصطحاب الطفل في جولة للتسوق من الممكن أن يساعده على اكتساب المهارات الحسابية والتعرف على الأشكال المختلفة للأشياء. توجيه الابن الأكبر سنا فرصة لأن يعمل بوظيفة هيكلية في مجال من اهتماماته، بحيث يعمل فيها مرات محددة خلال الأسبوع بصورة تطوعية. على سبيل المثال، إذا كان ابنك في المرحلة الثانوية ومهتما بدراسة القانون، فيمكنك أن تعرض على صديق لك يعمل في مجال المحاماة أن يضمه لطاقم المكتب للمساعدة في مكتبه عدة مرات بالأسبوع تطوعا. السماح للأبناء بدعوة أصدقائهم إلى المنزل، فيمكن للأبناء إذا كانوا في سن المراهقة تنظيم دعوات غداء وأن يقوموا هم أنفسهم بتحضير الوجبات. ولا ننسى الأهل، ففي العطلة الصيفية من المهم للأهل توسيع ثقافتهم التربوية كي يطوروا أساليبهم في تعاملهم مع أطفالهم، وذلك ينعكس إيجابيا على العائلة ويدخل عاما جديدا مليئا بالطاقات الإيجابية والمعرفة. على سبيل المثال، لن تتمكن من معرفة الأشياء التي تستهويك قبل أن تجربها. هذا الأمر

ينطبق على الأطفال أيضا، فرحلة البحث عن الشغف الذي يستهوي أطفالكم هو البحث عن نشاطات غير مألوفة متوفرة بالقرب من البيت وتسجيلهم فيها. في البداية من الممكن أن يواجه أولياء الأمور بعض التذمر عندما يخبرون أبناءهم بعدم تسجيلهم بالنشاطات الاعتيادية مثل كرة القدم، ولكن سرعان ما ستكتشفون ما إن تبدأ النشاطات الجديدة في جذب اهتمامهم.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة هود عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة هود عليه السلام.
1: الدعاء للمولود عند تحنيكه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم ما يعوذ به الأولاد. أعوذ

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مستمعين الأحبة، نقدم لكم عدة اقتراحات وأفكار للأطفال والشباب كي يستفيدوا من الإجازة الصيفية. من المفيد جدا أن يحدد الأبناء بأنفسهم وبمساعدة الأهل أيضا المهارات التي تنقصهم ويحاولون صقلها، إما بدورات مكثفة وورش عمل، أو حتى من خلال القراءة والتواصل الناجح مع الآخرين. من أهم المهارات التي تنقص الكثير من الأبناء فن إدارة الوقت والثقة بالنفس والتواصل الناجح مع الآخرين، هذا بخلاف اللغات وإتقانها. وعندما يفكر الأبناء والأهل في التدريب الصيفي، من المهم ومن المفيد أن يكون ذلك متوافقا مع تخصصاتهم الدراسية، أو على الأقل ميولهم الوظيفية فيما يتعلق بالمستقبل، لأن ذلك يساهم في العمل بسهولة واحتراف بعد التخرج. كذلك التطوع في الأعمال الخيرية من أفضل الأعمال التي يمكن

يمكن أن ندمج أبناءنا فيها خلال عطلة الصيف، لأنها لن تثقل فقط خبراتهم الحياتية، ولكن أيضا تعلمهم التعاون ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا مثل الأيتام وكبار السن وذوي القدرات الخاصة، لأن الأعمال التطوعية تكسب الأبناء خبرة ومعرفة، وفي نفس الوقت تعلمهم أن المال ليس كل شيء في الحياة، ودمجهم مع الآخرين في المجتمع بسهولة. أيضا تنمية المواهب الفنية والثقافية وزيارة الأماكن الأثرية والعلمية والأدبية من خلال المعسكرات الصيفية التي تساعدهم في فهم تاريخهم وتطوير أنفسهم والاعتماد عليها بشكل أفضل. كما أن العطلة الصيفية موعد مناسب لتعلم أبنائنا اتباع طرق صحية في الحياة، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو اتباع حمية مناسبة لاستعادة الوزن المثالي الذي يتأثر بفترة الدراسة والامتحانات، والبقاء طويلا في المنزل بين الطعام والمذاكرة. من المناسب أيضا لأبنائنا إشراكهم في ترتيب أغراضهم وتنظيف المسكن وإعداد الطعام، لأن هذا الأمر سيعلمهم الاعتماد على أنفسهم وقضاء أوقات عائلية داخل الأسرة. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح. مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأحزاب.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأحزاب. اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نستمع الآن للقارئ منصور بن عبد الله الزهراني يتلو علينا ما تيسر له من سورة الزمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم للقارئ منصور بن عبد الله الزهراني وهو يتلو علينا من سورة الزمر.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
3: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
4: يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن استثمار الوقت وعدم تضييعه فيما لا يفيد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومع بداية كل عطلة صيفية يتحير أولياء الأمور في اختيار الأماكن التي يفضلون أن يرتادها أبناؤهم في عطلة الصيف، فالأبناء في حاجة إلى الترفيه والتسلية بعد الانتهاء من العام الدراسي، فكيف تستثمر العائلة إجازة الصيف؟ يعتبر فصل الصيف أيها الأعزاء وما يصاحبه من فراغ في الوقت الكبير بالنسبة لأولادنا وبناتنا، يعتبر

فرصة سانحة للجميع، إذ يعتبر بمنزلة المغارة الواسعة المليئة بالكنوز الثمينة والأخطاء الجسيمة أيضا. والأبناء في العطلة الصيفية يتعطشون إلى الانطلاق والحرية بعيدا عن الالتزام كما في أثناء الدراسة، ولكن لا بد من أولياء الأمور أن يخططوا تخطيطا حسنا ويضعوا أولويات الاهتمام بالأمور في العطلة كما كان الاهتمام بهم في أثناء الدراسة والمذاكرة والامتحانات. وبهذا يمكن أن يخرج الأبناء من العطلة الصيفية وقد استفاد الابن أو البنت بملء فراغه في عطلة الصيف، وقد حصن نفسه من الانحرافات ورفقاء السوء والتجمعات والسهر، وكسب فائدة كبيرة من استثمار هذا الوقت. وهناك عدة وسائل لتحقيق ذلك، منها أن يجلس الآباء والأمهات مع أبنائهم ليخططوا للعطلة الصيفية، وهذا الأمر بذاته يعلمهم التخطيط ويحملهم مسؤولية الوقت، وكذلك يزيد من التآلف والتقارب بين أفراد الأسرة الواحدة. وعن طريق هذا الأسلوب يعلم ولي الأمر توجهات أبنائه وتطلعاتهم وهواياتهم، وعندها يبدأ بتوزيع الأبناء كل حسب رغبته. وهذا لا يعني الأخذ برغبة الأبناء كما هي، بل تناقش بكل هدوء وود وإقناع، وعندها يمكن تقسيم الهوايات والرغبات إلى نوعين: الأول التعليم الفردي كالانضمام إلى دورة مثلا في الفترة الصباحية، والثاني الأنشطة التي تحتوي على روح الجماعة فتكون مساء والتشاور مع الأبناء مستمعين للتخطيط للبرنامج الصيفي المتكامل الذي يحتوي على التعليم واستغلال الفراغ والترويح في الوقت نفسه، له آثار إيجابية قليل من الأسر تعلمها، كما أن الجلوس مع الأبناء عند البدء بتنفيذ البرنامج ومتابعة ولي الأمر لهم لتصحيح المسار وتعديل البرنامج سواء بالإضافة أو الحذف يكون وقعه راقيا ومثاليا، يسهم في تقويم النفس واعتدال طبعها وتقبلها للمتغيرات والمستجدات وزيادة المحبة والثقة بين جميع أفراد الأسرة.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة فاطر.

يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة فاطر.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
0: أثير الروح.
3: مستمعينا، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة طه يتلوها علينا القارئ عبد الرحمن السعدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بصير.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الدخان. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة اليوم قصة مشهورة ومعروفة عند كثير من الناس، لكننا اليوم نأخذ منها العبرة والعظة ونتعلم منها الحكمة. نعيش أحداثها معكم اليوم لكن من زاوية أخرى. قصة اليوم قصة قوم كانوا يعيشون في اليمن، وكان هؤلاء الناس عندهم أحيانا يأتي القحط والمجاعة ويتقاتل الناس على المياه لأنهم يعيشون في الصحراء ولا يوجد لديهم المطر، وأصابتهم في تلك السنة قحط ومجاعة، وهذه المدينة وهذه القرية سميت بقرية سبأ. فما قصة قوم سبأ وما حكايتهم؟ هؤلاء القوم كانوا يتقاتلون على المياه، فذهبوا بعد أن اقتتلوا إلى امرأة عاقلة، امرأة من أشدهم عقلا اسمها بلقيس. ذهبوا إليها يحتكمون إليها، أي بعد أن اقتتلوا وفعلوا ما فعلوا على المياه، فذهبوا إلى بلقيس فإذا بها تأمرهم أن يبنوا بمجرى المياه سدا، أن يبنوا السد. فبنوا سدا عظيما يحجز المياه في أيام المطر، يحجز الماء، ثم من هذا السد تخرج بعض الفتحات توزع الماء على كل الوديان وعلى كل المناطق. ففعلوا وبنوا سدا عظيما كبيرا، وإذا الناس يتشاركون في بنائه. ولما بنوا هذا السد إذا بهم يزرعون الزروع وتكثر الخيرات وتكثر الثمار، لأن الماء موجود الآن طوال العام، الآن طول العام الماء لا ينقص، الماء يحبس في مكان وينشر هذا الماء.

يوزع طوال السنة، فإذا بالخيرات تزيد، وإذا بالمزارع تقوم، وبالأشجار تنبت، وبالثمار وبالخيرات. فإذا بقوم سبأ، إذا بهم يكونون أغنى أمة في ذلك الزمن، أغنى أمة وأغنى أموالا وخيرات، بل كان الناس يأتون من بلاد معيدة يأخذون منهم الثمار والخيرات. بل كانت المرأة لا تحتاج أن تشتري ثمار ولا أن تشتري الخضروات. ماذا تفعل؟ تحمل المكتل أي السلة على كتفها وتمشي تحت الأشجار. تخيلوا أيها الحبة، يعني فقط تمشي تحت الأشجار ثم تتساقط الثمار على مكتلها فيمتلئ المكتل ثم تخرج. يا الله، أي خيرات هذه؟ أي خيرات تتساقط على الأرض؟ ما من شجرة تخرج منها نبتة فاسدة، وما من محصول يفسد جزء منه، كل المحاصيل يفسد منها جزء، إلا قوم سبأ. أبدا، هي بلدة طيبة، بلدة طيبة كلها خيرات وكلها ثمار وغنى. وصدق الله إذ يقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. فعلا هي آية باهرة وعلامة على قدرة المولى عز وجل. كل الأمم تتكلم عن سبأ، جنتان عن يمين وشمال، جنة جهة اليمين وجنة جهة الشمال، تنظر منها هنا جنة وتنظر منها هنا جنة، كل مكان تذهب وتسير لا ترى إلا الخيرات، لا ترى إلا الثمار. يعني ما تحتاج حتى في سفرك أن تحمل زادا، تمشي وتأكل من أي مكان شئت. ليس هذا فقط، كانوا إذا أرادوا السفر إلى الشام إلى جهة الشمال أو إلى أي جهة، جهة مكة مثلا، جهة المشرق، أي مكان يريدون السفر، ما كانوا يحتاجون زادا ولا يحتاجون إلى رفقة تؤمنهم. لماذا؟ لأن المسافر ما كان يخاف في ذلك البلد، لأن البلد كلها أناس وكلها أمن وكلها خيرات وكلها زروع. الناس عادة كانوا لماذا يتقاتلون ويتنافسون؟ لأجل الخير والدنيا. الآن الخير موجود، فما كان في أحد يتقاتل، أمن وأمان، وانتشر في البلاد. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. تخيلوا 4 شهور الشخص يسافر ولا يحتاج إلى زاد ولا يخاف. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يا الله، أي نعمة تلك! بلدة طيبة ورب غفور. ثم إنه ما طلب الله عز وجل منهم شيئا، فقط قال لهم: كلوا واشربوا وتمتعوا. يعني استانسوا، سووا كل شيء، لكن اشكروا الله عز وجل، اعبدوا الله عز وجل. المطلوب مو شيء صعب، كلوا واشربوا وتمتعوا هنيئا لكم، لكن هناك شرط واحد: اشكروا الله عز وجل. هل شكروا هذه النعمة؟ هل تعلمون ماذا فعلوا؟ ملوا النعمة. تخيلوا، يعني هل في إنسان يمل النعمة؟ أعوذ بالله، والله إن هذا لهو العناء، أن الإنسان اليوم من شدة النعم ومن كثرة النعم يتملل من كثرة الصحة. تخيلوا، في أحد يتملل أن هو ما يمرض؟ يمل من كثرة الأكل، يمل من كثرة وقت الفراغ اللي في حياته، يمل أن ما عنده أي برنامج يملي في هذا الوقت فيتأفف من الفراغ القاتل، يمل من كثرة الأموال. يعني تخيل، في أحد يقول خلاص ما أحتاج المال، من كثرة المال اللي عنده، من كثرة أمواله نسى ونسي أن يشكر ربه. بل هل تعلمون ماذا فعلوا قوم سبأ؟ من ظلمهم ومن طغيانهم وفجورهم رفعوا أيديهم إلى السماء فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. تمللنا وإحنا نسافر ما في مشقة، نسافر وما في تعب، نسافر وما في جوع ولا في خوف، يا رب باعد بين أسفارنا، نبي نتعب شوي. وهذا ما يسمى كفر النعمة. ولماذا تكفر نعمة الله عز وجل؟ أشكر ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. لو الإنسان والأمم
والأغنياء والأثرياء.

والمجتمعات التي فيها الطعام والشراب والخيرات والأمن والأمان لو شكرت ربها لزادها الله، كما قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: وظلموا أنفسهم، تكملة لقصة سبع: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. الله عز وجل أرسل في هذا السد الذي بنوه قوم سبع، أرسل لهم فأرا بدأ ينخر في السد، فلما اكتشفوا بعضها أنه بدأ هذا الفأر ينخر وحاولوا قتل هذا الفأر. الآن قوم سبأ يحاولون أن يقتلون هؤلاء الفئران، كلما رأوا فأرا قتلوه، لكن الفأر أكثر مما يقتلون. وهنا أيها المستمع الكريم، في كل حياة علامات مبكرة لا ينتبه لها إلا العاقل. يذكر أهل السير أن عمرو بن عامر من أهل اليمن رأى جرذا يحفر في سد مأرب، السد الذي نتكلم عنه قوم سبأ، ذلك السد العظيم الذي نذكره الآن، ليحبس الماء ولتقوم عليه حياة الناس. لم يكن الذي رآه شيئا كبيرا في أعين الناس، نقصد الفأر الذي بدأ ينخر هذا السد، مجرد جرذ ويحفر الذي رآه عمرو في تلك اللحظة، فأر يحفر في السد أمام الناس وفي أعين الناس، ما كان شيء الكبير ولا الشيء المهم، يعني مجرد فأر. ولكن عمرو بن عامر فهم الرسالة وأدرك أن الخلل الصغير إذا ترك قد يتحول يوما إلى انهيار كبير. بدأت الفئران تدخل داخل السدود وتنخر فيها، وتنخر في هذا السد العظيم، وما يدرون أن الفأر ينخره من الداخل. لم يرسل الله عز وجل إليهم ملكا من السماء ولا جيشا عرمرم ولا حيوانات عظيمة مفترسة، بل أرسل إليهم حيوانا حقيرا لكي يعلمهم ولكي يؤدبهم. كل هذه الخيرات وكل هذه النعم والزروع، ثم تدعون على أنفسكم وتعرضون عن الله عز وجل ولا تشكرونه؟ أي كفر للنعمة هذه. فجأة فإذا بهذا السد العظيم ينهار. تخيلوا السد داخله ما في شيء، صار أجوف، فقط مظهر خارجي، وإذا به والماء ممتلئ. فجأة ينهار السد كله، والسيل بدأ يشتال القرية كلها. قوم سبأ والناس تصرخ، هذا يهرب وهذا يغرق، ومنظر مهيب، منظر رهيب. جندي الماء يأتي على الناس والسد ينهار والماء يفور، وإذا به يغمر البيوت والناس تموت، هذا يصيح وهذا يهرب وهذا، وإذا بالزرع كلها تهلك والخيرات تذهب. فما إن هدأ الماء وجف إلا رأوا خيراتهم ومزارعهم قد هلكت كلها، فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الجنات والخيرات والثمار والزروع، كل ما لذ وطاب كلها راحت واستبدلت بثمر ما يؤكل. قالوا: الأراك وثمرة البرير، يعني ما فيها شيء ما تؤكل. بدلناهم بالجنات العظيمة التي كانت لديهم بثمرتين لا يمكن أكلها، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهذا بسبب كفرهم واستكبارهم. وهنا أيها المستمع الكريم لنا وقفة مع عمرو بن عامر الذي فهم الرسالة من أول لحظة ومن أول وهلة، عندما رأى هذا الفأر الصغير الذي ينخر في هذا السد العظيم، هذا السد الذي ما انهار فجأة ولم ينهار في لحظة بلا مقدمات، بل سبقته علامات. ونحن اليوم وفي مواسم الخير، ونحن في هذه الإجازة الصيفية، كيف لنا أن نحافظ على سدود حياتنا قبل أن تنهار؟ كيف نحافظ على سدود النعم التي نعيشها وننعم من خيراتها؟ كيف نحافظ عليها قبل أن تزول وتختفي؟ نعم، لكل واحد منا سد في حياته، وهذه السدود نمثلها بالنعم، نعمة الإيمان.

0: والصلاة والقرآن والأسرة والأبناء والأمن والأمان وغيرها من النعم اللي احنا اليوم نعيشها. هذه السدود لا تنهار فجأة، لا ينام الإنسان في ليلة، في ليلة واحدة فتستيقظ وقد ضاع الصيف كله، لا يتأخر عن الصلاة مرة فيجد نفسه متهاون بها. التهاون يأتي شيئا فشيئا، لا يمكن أن يكون القلب لاهيا عن ذكر الله وبعيدا عن الذكر وعن الصلاة فجأة، لكن هي تأتي صغيرة وتبدأ صغيرة مثل ذلك الفأر، الفأر الصغير الذي كان ينخر في السد. وهنا رسالة إلى أولياء الأمور ولكل من رزقه الله نعمة الأبناء. الأبناء في الإجازة لا يحتاجون فقط إلى ترفيه ورحلات، يحتاجون إلى من يرعاهم ويأخذ بأيديهم إلى الخير. لا تجعلوا هذه الإجازة تسير بلا خطة وبلا هدف، فالابن الذي لا يجد من يملأ وقته بالخير ستملأ الفراغات قلبه بما لا ينفع، وكذلك البنت التي لا تجد من يصاحبها ويوجهها ويحتويها قد تبحث عن الاهتمام في أماكن لا تحمد عقباها. ليس المطلوب أن تتحول بيوتنا إلى معسكرات، بل المطلوب أن نجعل الفرح والترفيه منضبط. لابد أن نجعل في الإجازة وردا من القرآن ولو صفحة، وأن نتعلم مثلا مهارة جديدة، أو أن نتعلم لغة جديدة، أو أن نكتسب شيئا جديدا وعلما جديدا نتعلمه في حياتنا. ليس النجاح أن تنتهي هذه الإجازة وقد سافرنا كثيرا فقط، بل النجاح أن تنتهي هذه الإجازة وقد اقتربنا من الله عز وجل أكثر، وغيرنا عادة سيئة، بنينا عادة حسنة، وخرج أبناؤنا منها أقوى إيمانا وأرسخ علما وأحسن خلقا. فانتبهوا أن نكون كقوم سبأ، كانت عندهم الجنان عن اليمين والشمال، وكان عندهم الأمن والخير والرخاء، لكن المشكلة لم تكن في قلة النعمة، بل في ضعف الشكر. هكذا بعض الناس اليوم، ليست المشكلة أن وقتهم قليل، بل أنه لا يشكر نعمة هذا الوقت ولا يستثمر أبواب الخير المفتوحة أمامه. وليست المشكلة أن أبناءنا لا يملكون القدرة، بل أن نتركهم بلا توجيه ولا نفتح لهم أبواب الخير، ولا بد لنا أن نغلق عنهم أبواب الشر. وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قصة قوم سبأ قصة وعبرة، وأي عبرة؟ تعلمنا أن النعمة إذا لم تشكر زالت، وأن السد العظيم قد ينهار من ثغرة صغيرة، وأن الإجازة إذا لم نحفظها بالتوجيه والطاعة والبرامج النافعة تسربت أيامها بين أيدينا وأمام أعيننا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، واحفظ أبناءنا وبناتنا، واجعل إجازتنا موسم خير وبناء لا موسم غفلة وضياع. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر. وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

من الجميل أن تكون للثقافة العامة مساحة في شهور الإجازة الصيفية الدراسية، وذلك عن طريق تشجيع الأبناء على القراءة والمطالعة وتحصيل الثقافة العامة من وسائلها المتنوعة. على سبيل المثال، مؤسسة تعليمية توعوية لها نشاط تعليمي مع الطلاب في مختلف مراحل التعليم خلال أشهر الدراسة، ولها كذلك أنشطة بحثية في علوم الدين والدنيا لا تتوقف طوال العام. فمثل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية تعد برامج تثقيفية للطلاب تزيد من ثقافتهم العامة وترفع من قدر وعيهم المجتمعي والأخلاقي. فنرى الطلاب مستمعين الكرام يشاركون في الأعمال البيئية والتنموية والخدمية والتطوعية التي تجسد علاقاتهم وصلتهم بالمجتمعات، وهذه بلا شك من الأمور المهمة لل

0: الغاية تنعكس على صلة الأبناء وترابطهم بمجتمعهم وتدريبهم وتهيئتهم على تقديم المساعدة للآخرين وخدمة وطنهم والبيئة المحيطة بهم. وإلى جانب ذلك هناك أيضا أنشطة ذهنية وترفيهية هادفة يشارك فيها الطلاب حتى لا يملوا من قضاء أوقات فراغهم. كما أنه من غير الممكن أن نحرم أبناءنا من الترفيه والإمتاع النفسي المباح، فهناك طلاب بمجرد انتهاء امتحاناتهم يلتحقون بعمل أو حرفة معينة إلى آخر يوم في الإجازة عن طريق الإكراه من أسرهم من دون مساحة من الترفيه أو الترويح عن النفس، وهذا خطأ كبير. وهنا نشدد على ضرورة وجود استراتيجية محددة للتعامل مع الأبناء في موسم الصيف تجمع ما بين الجانبين المادي والروحي باغتنام هذه الأشهر القلائل في صقل مهارات الأبناء وتثقيفهم وتدريبهم على العمل الموجه، إضافة إلى قسط كاف من الراحة والترفيه قبل قدوم عام دراسي جديد. فالإجازة الصيفية فرصة للشباب يستجمون فيها ويروحون عن أنفسهم من عناء ما بذلوه طوال العام الدراسي، وفي نفس الوقت هي فرصة أيضا لتكوين شخصية الابن والابنة من خلال إشراكهم وإدماجهم في الأنشطة والمراكز التعليمية والثقافية والتطوعية. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.

عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ

قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم

ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

عني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

الأموال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام

0: الثواب. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: سورة عرضت آيات الله في النفس والآفاق وحذرت من التكذيب بها. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ محمد.

استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت، كانت بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك. كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد، سواء لهم أو لأسرتهم. كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق

الأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها، ونحن بصفتنا أولياء أمور مسؤولون عنها مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا. لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المائدة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

مع نهاية كل عام دراسي ينتظر الطلبة بكل صبر وشوق إجازة الصيف والتي تتعدى الشهرين كما هو المعتاد، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: أين سيقضي أبناؤنا هذه الفترة الصيفية؟ وهل سيستمتعون بأوقاتهم فيما له من النفع والفائدة التي تعود عليهم، أم ستكون مهدرة في اللعب واللهو وقضاء ساعات طويلة بالنوم إلى غير ذلك؟ إن الإجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة، وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستغلوا هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية بما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات. وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو: كيف أستغل إجازة الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم، فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة

والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظموا بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون هناك تنظيم واستغلال سليم في الوقت دون هدر أو

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. الحمد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ علي صلاح عمر من صلاة التراويح لعام 1433 من الهجرة 2012 للميلاد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت القارئ علي صلاح عمر من صلاة التراويح لعام 1433 من الهجرة 2012 للميلاد.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: بر الوالدين هو من أعظم العبادات وأجل القربات، ومن بر الوالدين الدعاء لهما.
1: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

تناولنا في حديث الأمس أيها الأحبة الكرام مشكلة من أبرز المشاكل التي تزداد في فترة الإجازة الصيفية للأبناء، وهي مشكلة السهر والنوم المتأخر ليلا. واليوم سنستعرض بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة. من الضروري أن يتم تحديد وقت النوم وموعد الاستيقاظ صباحا. ترك الأبناء والأطفال ينامون نهارا لفترات طويلة في منتصف اليوم يشكل ضررا على صحتهم النفسية والجسدية، كما أن نوم القيلولة يساعد الطفل على تجديد نشاطه مرة أخرى. ولكن يجب ألا تتجاوز مدة النوم التي يحصل عليها الطفل خلال النهار ساعة واحدة، لأن الطفل إذا نام لمدة طويلة سيظل مستيقظا لساعات متأخرة من الليل. وما يهم ليس فقط تحديد وقت النوم، لكن تحديد موعد الاستيقاظ صباحا والتعرض للشمس وتناول طعام الإفطار، وكلها إشارات ترسل إلى العقل لتنبهه أن وقت النشاط قد بدأ. ومن الخطوات التي تساعد على حل مشكلة السهر والنوم في ساعات الليل المتأخرة للأبناء إقناع الطفل بالنوم مبكرا. وأهم جانب في هذه الخطوة هو الأم، هي محور تنظيم الأسرة. لذلك فغيابها وقلة اهتمامها بأسرتها يسبب الكثير من المشاكل، كما أن إهمال الأم هو أحد أسباب سهر الأطفال، كونها هي من تنظم ساعات النوم وساعات اللعب وساعات الأكل وغيرها من الأمور التي تنظم حياة طفلها. وإذا ترك الطفل من غير توجيه وتنظيم لأموره سيعاني من جملة أمور كالسهر وغيره. وهنا على الأم أن تتمتع بروح رياضية في معاملة الطفل عند امتناعه عن النوم، فإرغامه على النوم ليس حلا للمشكلة، بل يجب مسايسته وإقناعه شيئا فشيئا حتى يكون الذهاب إلى النوم بوقت مبكر عادة لا تنفك عنه. كذلك فإن إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن غرفة نوم الأطفال يساهم في حل مشكلة سهر الأبناء لوقت متأخر من الليل خلال الإجازة الصيفية. فالتكنولوجيا لا تحرم الأبناء من نومهم أثناء الليل فحسب، بل حتى الذين لا

0: يسهرون. فقد استطاعت التكنولوجيا أن تصيب الأبناء الأطفال والمراهقين بما يشبه مرض التوحد، ويعود ذلك إلى جلوسه وحيدا لمشاهدة التلفاز واللعب، وبالتالي لن يتفاعل الطفل مع الآخرين وسيقضي معظم وقته وحيدا، ما يجعله سريع الانفعال والانزعاج، وتكون لديه عدائية تجاه الأطفال الآخرين بسبب انعزاله عنهم. وقد يصاب الطفل على الرغم من صغر سنه بحموضة في المعدة أو حول العين بسبب هذه الأجهزة.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا، القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر، يتلو على أسماعكم الكريمة سورة العنكبوت.

سخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت. العطلة الصيفية أيها الأحبة فترة مهمة جدا من عمر الأطفال والطلاب بشكل عام، فهي لا تقل أهمية عن فترة الدراسة. ففي العطلة من المفروض أن يحظى الأولاد بأقساط من التعليم والترفيه والتربية والنمو أيضا. لذلك فإن التخطيط لكيفية قضاء العطلة والاستفادة منها يحتاج لوقفة وتمعن، وإلا هدر الوقت هباء وكان لها تأثيرا سلبيا عليهم. على الأهل أن يدركوا أهمية العطلة الصيفية بالنسبة لأولادهم، خصوصا إذا كانوا في مرحلة الطفولة

فهم ليس لديهم نمط الحياة نفسه الذي لدى البالغين، ويحتاجون إلى الراحة للتخلص من أعباء الحياة. ومن أبرز الأسباب التي تدعو لحاجة الطفل إلى هذه الفترة، أي العطلة الصيفية، الشعور بالاسترخاء. فوجود الطفل لساعات طويلة في الحضانة أو المدرسة مع الأقران والعديد من المحفزات والضوضاء والتعليمات من حوله، يتطلب منه البحث عن الهدوء والاسترخاء. الشعور بالإرهاق يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية. الطفل يشعر بالإرهاق والتعب مثل الأهل، فبعد 40 ساعة عمل في الأسبوع يشعر الأب أو الأم بالتعب بسبب الالتزامات وما ينتظره المسؤولون منهم وما عليهم إنجازه. كذلك الطفل يعيش التوتر نفسه، سواء كان في المدرسة أو الحضانة. كذلك مما يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية الشعور بالتوتر. فالضغوطات التي يمر بها الطالب خلال السنة الدراسية، مثل المشاكل في العلاقات مع الأصدقاء وتوقعات الأهل من أبنائهم من الدروس والامتحانات والضوضاء من حولهم، كلها تسبب التوتر للطالب. كما أنه لا بد من التخلص من الروتين اليومي. العودة إلى المنزل يوميا بعد يوم دراسي طويل، وتناول وجبة الغذاء، وحل الواجبات المنزلية والنشاطات اللامنهجية، والاستحمام، ثم قراءة قصة والذهاب إلى النوم، كلها تؤدي للشعور بالملل والروتين. ألبوم الذكريات. تتيح العطلة الصيفية للطفل تخزين ذكريات في ألبوم حياته. فالطفل مثلا يتذكر لفترة طويلة اشتراكه بالمخيمات الصيفية مع الأصدقاء، واللعب في حديقة المنزل والحي مع أولاد الجيران، وغيرها من الفعاليات الممتعة. ولكن يجب الانتباه إلى أن يظل عقل الطفل نشطا من الناحية التعليمية خلال العطلة الصيفية، لأنه إذا سمح الأهل لأطفالهم نسيان أمر الدراسة، فإن ذلك سيؤثر على فقدان الطفل لمهارات القراءة والكتابة والحساب. لذلك بإمكان الأهل تحفيز العقل بالعديد من الطرق والأساليب التي لن تكلف كثيرا، أو لن تقابل برفض عنيد من قبل الطفل، وفي نفس الوقت تساعد على تجنب فقدان المهارة الذهنية للطفل.

الكثير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.

0: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الملك.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

0: مات؟
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: أخرجه أحمد وابن السني.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

0: حمده.
1: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.

0: بما خلق.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمة تلك الليلة. أخرجه الترمذي.

0: وسط تسارع الحياة، تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: الروح. سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها في تسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها في تسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
4: روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الترمذي وصححه الألباني.
5: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل أواخر سورة آل عمران، ما جاء عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنها، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وهذا يدلك على فضل تلاوة هذه الآيات من خواتم سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر سورة آل عمران. هذه آخر عشر آيات جاء فضلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل تلا هذه الآيات.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: يمكن للتغيير المفاجئ مستمعين الكرام في نمط الحياة خلال عطلة الصيف مثل السهر وقلة النوم والانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية يمكن أن يؤثر سلبا على التوازن النفسي للأطفال والمراهقين. وهنا تأتي أهمية إدارة الوقت وتوفير بيئة داعمة في المنزل. وفيما يخص السهر وقضاء وقت طويل في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، من المهم أحبتنا إعادة تنظيم نمط الحياة خلال فترة الصيف والابتعاد عن السهر والحفاظ على ساعات نوم كافية ليلا من خلال تحديد أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ لتحقيق التوازن النفسي والجسدي. كما أن الروتين اليومي المرن عنصر أساسي للراحة النفسية، وذلك من خلال اتباع خطة يومية تدمج بين الأنشطة الممتعة والراحة والتفاعل العائلي، بحيث يمكن تخصيص جزء من النهار للأنشطة الحركية كالمشي والسباحة وجزء آخر للأنشطة الذهنية مثل القراءة وممارسة بعض الفنون، إلى جانب وقت حر غير مقيد يساعد الابن على الاسترخاء. كما يلعب الدعم العائلي دورا كبيرا في تعزيز الصحة النفسية خلال العطلة الصيفية، بحيث يجب أن يشعر الطفل أو المراهق أن الإجازة فرصة لتقوية العلاقة مع العائلة وتعزيز الحوار المفتوح والاستماع لمشاعرهم وإشراكهم في تخطيط النشاطات، وعلى أهمية ممارسة الهوايات والأنشطة الإبداعية مما يرفع مستوى الرضا الذاتي ويقلل من المشاعر السلبية. كما يفضل أيضا تخصيص وقت للنشاطات العائلية الخارجية مثل الرحلات واللعب في الهواء الطلق، الأمر الذي يسهم في خفض مستوى التوتر وتعزيز الروابط العاطفية داخل الأسرة.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح، أثير
0: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الشورى.
1: إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن. الله.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: أنجنا.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الحج.
3: بسم الله.

على وجهه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق

الجديد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الحج.
2: اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضى.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة اليوم قصة مشهورة ومعروفة عند كثير من الناس، لكننا اليوم نأخذ منها العبرة والعظة ونتعلم منها الحكمة. نعيش أحداثها معكم اليوم لكن من زاوية أخرى. قصة اليوم قصة قوم كانوا يعيشون في اليمن، وكان هؤلاء الناس عندهم أحيانا يأتي القحط والمجاعة ويتقاتل الناس على المياه لأنهم يعيشون في الصحراء ولا يوجد لديهم المطر، وأصابتهم في تلك السنة قحط ومجاعة، وهذه المدينة وهذه القرية سميت بقرية سبأ. فما قصة قوم سبأ وما حكايتهم؟ هؤلاء القوم كانوا يتقاتلون على المياه، فذهبوا بعد أن اقتتلوا إلى امرأة عاقلة، امرأة من أشدهم عقلا اسمها بلقيس. ذهبوا إليها يحتكمون إليها، أي بعد أن اقتتلوا وفعلوا ما فعلوا على المياه، فذهبوا إلى بلقيس فإذا بها تأمرهم أن يبنوا بمجرى المياه سدا، أن يبنوا السد. فبنوا سدا عظيما يحجز المياه في أيام المطر، يحجز الماء، ثم من هذا السد تخرج بعض الفتحات توزع الماء على كل الوديان وعلى كل المناطق. ففعلوا وبنوا سدا عظيما كبيرا، وإذا الناس يتشاركون في بنائه. ولما بنوا هذا السد إذا بهم يزرعون الزروع وتكثر الخيرات وتكثر الثمار، لأن الماء موجود الآن طوال العام، الآن طول العام الماء لا ينقص، الماء يحبس في مكان وينشر هذا الماء ويوزع طوال السنة. فإذا بالخيرات تزيد، وإذا بالمزارع تقوم، وبالأشجار تنبت، وبالثمار وبالخيرات. فإذا بقوم سبأ إذا بهم يكونون أغنى أمة في ذلك الزمن، أغنى أمة وأغنى أموالا وخيرات، بل كان الناس يأتون من بلاد معيدة يأخذون منهم الثمار والخيرات. بل كانت المرأة لا تحتاج أن تشتري ثمار ولا أن تشتري الخضروات، ماذا تفعل؟ تحمل المكتل أي السلة على كتفها وتمشي تحت الأشجار. تخيلوا أيها الحبة، يعني فقط تمشي تحت الأشجار ثم تتساقط الثمار على مكتلها فيمتلئ المكتل ثم تخرج. يا الله، أي خيرات هذه، أي خيرات تتساقط على الأرض، ما من شجرة تخرج منها نبتة فاسدة، وما من محصول يفسد جزء منه، كل المحاصيل يفسد منها جزء إلا قوم سبأ. أبدا، هي بلدة طيبة، بلدة طيبة كلها، كلها خيرات وكلها ثمار وغنى. وصدق الله إذ يقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. فعلا هي آية باهرة وعلامة على قدرة المولى عز وجل. كل الأمم تتكلم عن سبأ، جنتان عن يمين وشمال، جنة جهة اليمين وجنة جهة الشمال، تنظر منها هنا جنة وتنظر منها هنا جنة، كل مكان تذهب وتسير لا ترى إلا الخيرات، لا ترى إلا الثمار، يعني ما تحتاج حتى في سفرك أن تحمل زادا، تمشي وتأكل من أي مكان شئت. ليس هذا فقط، كانوا إذا أرادوا السفر إلى الشام إلى جهة الشمال أو إلى أي جهة، جهة مكة مثلا، جهة المشرق، أي مكان يريدون السفر، ما كانوا يحتاجون زادا ولا يحتاجون إلى رفقة تؤمنهم. لماذا؟

لأن المسافر ما كان يخاف في ذلك البلد، لأن البلد كلها أناس وكلها أمن وكلها خيرات وكلها زروع. الناس عادة كانوا لماذا يتقاتلون ويتنافسون؟ لأجل الخير والدنيا. الآن الخير موجود، فما كان في أحد يتقاتل، أمن وأمان، وانتشر في البلاد، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. تخيلوا 4 شهور الشخص يسافر ولا يحتاج إلى زاد ولا يخاف. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يا الله، أي نعمة تلك! بلدة طيبة ورب غفور. ثم إنه ما طلب الله عز وجل منهم شيئا، فقد قال لهم كلوا واشربوا وتمتعوا، يعني استانسوا، سووا كل شيء، لكن اشكروا الله عز وجل، اعبدوا الله عز وجل. المطلوب مو شيء صعب، كلوا واشربوا وتمتعوا هنيئا لكم، لكن هناك شرط واحد، اشكروا الله عز وجل. هل شكروا هذه النعمة؟ هل تعلمون ماذا فعلوا؟ ملوا النعمة. تخيلوا، يعني هل في إنسان يمل النعمة؟ أعوذ بالله، والله إن هذا لهو العناء، أن الإنسان اليوم من شدة النعم ومن كثرة النعم يمل، يتملل من كثرة الصحة. تخيلوا، في أحد يتملل أنه ما يمرض؟ يمل من كثرة الأكل، يمل من كثرة وقت الفراغ اللي في حياته، يمل أن ما عنده أي برنامج يملي فيه هذا الوقت، فيتأفف من الفراغ القاتل، يمل من كثرة الأموال. يعني تخيل، في أحد يقول خلاص ما أحتاج المال، من كثرة المال اللي عنده، من كثرة أمواله نسى ونسي أن يشكر ربه. بل هل تعلمون ماذا فعلوا قوم سبأ؟ من ظلمهم ومن طغيانهم وفجورهم رفعوا أيديهم إلى السماء فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. تمللنا وإحنا نسافر، ما في مشقة، نسافر وما في تعب، نسافر وما في جوع ولا في خوف، يا رب باعد بين أسفارنا، نبي نتعب شوي. وهذا ما يسمى كفر النعمة. ولماذا تكفر نعمة الله عز وجل؟ أشكر ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. لو الإنسان والأمم والأغنياء والأثرياء والمجتمعات التي فيها الطعام والشراب والخيرات والأمن والأمان لو شكرت ربها لزادها الله، كما قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال تعالى وظلموا أنفسهم، تكملة لقصة سبأ، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. الله عز وجل أرسل في هذا السد الذي بنوه قوم سبأ، أرسل لهم فأرا بدأ ينخر في السد، فلما اكتشفوا بعضها أنه بدأ هذا الفأر ينخر وحاولوا قتل هذا الفأر. الآن قوم سبأ يحاولون أن يقتلون هؤلاء الفئران، كلما رأوا فأرا قتلوه، لكن الفأر أكثر مما يقتلون. هنا أيها المستمع الكريم، في كل حياة علامات مبكرة لا ينتبه لها إلا العاقل. يذكر أهل السير أن عمرو بن عامر من أهل اليمن رأى جرذا يحفر في سد مأرب، السد الذي نتكلم عنه قوم سبأ، ذلك السد العظيم الذي نذكره الآن، ليحبس الماء ولتقوم عليه حياة الناس. لم يكن الذي رآه شيئا كبيرا في أعين الناس، نقصد الفأر الذي بدأ ينخر هذا السد، مجرد جرذ ويحفر، الذي رآه عمرو في تلك اللحظة، فأر يحفر في السد أمام الناس وفي أعين الناس، ما كان شيء الكبير ولا الشيء المهم، يعني مجرد فأر، لكن عمرو بن عامر فهم الرسالة وأدرك أن الخلل الصغير إذا ترك قد يتحول يوما إلى انهيار كبير. بدأت الفئران تدخل داخل السدود وتنخر فيها، وتنخر في هذا السد العظيم، وما يدرون أن الفأر ينخره من الداخل. لم يرسل الله عز وجل إليهم ملكا من السماء ولا جيشا عرمرم ولا حيوانات عظيمة مفترسة، بل أرسل إليهم

حيوانا حقيرا لكي يعلمهم ولكي يؤدبهم. كل هذه الخيرات وكل هذه النعم والزروع، ثم تدعون على أنفسكم وتعرضون عن الله عز وجل ولا تشكرونه؟ أي كفر للنعمة هذه. فجأة فإذا بهذا السد العظيم ينهار. تخيلوا السد داخله ما في شيء، صار أجوف، فقط مظهر خارجي، وإذا به والماء ممتلئ. فجأة ينهار السد كله، والسيل بدأ يشتال القرية كلها. قوم سبأ والناس تصرخ، هذا يهرب وهذا يغرق، ومنظر مهيب، منظر رهيب. جندي الماء يأتي على الناس والسد ينهار والماء يفور، وإذا به يغمر البيوت والناس تموت. هذا يصيح وهذا يهرب وهذا، وإذا بالزرع كلها تهلك والخيرات تذهب. فما إن هدأ الماء وجف إلا رأوا خيراتهم ومزارعهم قد هلكت كلها، فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الجنات والخيرات والثمار والزروع، كل ما لذ وطاب كلها راحت واستبدلت بثمر ما يؤكل. قالوا الأراك وثمرة البرير، يعني ما فيها شيء ما تؤكل. بدلناهم بالجنات العظيمة التي كانت لديهم بثمرتين لا يمكن أكلها، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهذا بسبب كفرهم واستكبارهم. وهنا أيها المستمع الكريم لنا وقفة مع عمرو بن عامر الذي فهم الرسالة من أول لحظة ومن أول وهلة، عندما رأى هذا الفأر الصغير الذي ينخر في هذا السد العظيم، هذا السد الذي ما انهار فجأة ولم ينهار في لحظة بلا مقدمات، بل سبقته علامات. ونحن اليوم وفي مواسم الخير ونحن في هذه الإجازة الصيفية، كيف لنا أن نحافظ على سدود حياتنا قبل أن تنهار؟ كيف نحافظ على سدود النعم التي نعيشها وننعم من خيراتها؟ كيف نحافظ عليها قبل أن تزول وتختفي؟ نعم، لكل واحد منا سد في حياته، وهذه السدود نمثلها بالنعم، نعمة الإيمان والصلاة والقرآن والأسرة والأبناء والأمن والأمان وغيرها من النعم اللي احنا اليوم نعيشها. هذه السدود لا تنهار فجأة، لا ينام الإنسان في ليلة واحدة فتستيقظ وقد ضاع الصيف كله، لا يتأخر عن الصلاة مرة فيجد نفسه متهاون بها. التهاون يأتي شيئا فشيئا، لا يمكن أن يكون القلب لاهيا عن ذكر الله وبعيدا عن الذكر وعن الصلاة فجأة، لكن هي تأتي صغيرة وتبدأ صغيرة مثل ذلك الفأر الصغير الذي كان ينخر في السد. وهنا رسالة إلى أولياء الأمور ولكل من رزقه الله نعمة الأبناء. الأبناء في الإجازة لا يحتاجون فقط إلى ترفيه ورحلات، يحتاجون إلى من يرعاهم ويأخذ بأيديهم إلى الخير. لا تجعلوا هذه الإجازة تسير بلا خطة وبلا هدف، فالابن الذي لا يجد من يملأ وقته بالخير ستملأ الفراغات قلبه بما لا ينفع. وكذلك البنت التي لا تجد من يصاحبها ويوجهها ويحتويها قد تبحث عن الاهتمام في أماكن لا تحمد عقباها. ليس المطلوب أن تتحول بيوتنا إلى معسكرات، بل المطلوب أن نجعل الفرح والترفيه منضبط. لابد أن نجعل في الإجازة وردا من القرآن ولو صفحة، وأن نتعلم مثلا مهارة جديدة، أو أن نتعلم لغة جديدة، أو أن نكتسب شيئا جديدا وعلما جديدا نتعلمه في حياتنا. ليس النجاح أن تنتهي هذه الإجازة وقد سافرنا كثيرا فقط، بل النجاح أن تنتهي هذه الإجازة وقد اقتربنا من الله عز وجل أكثر، وغيرنا عادة سيئة بنينا عادة حسنة، وخرج أبناؤنا منها أقوى إيمانا وأرسخ علما وأحسن خلقا. فانتبهوا أن نكون كقوم سبأ، كانت عندهم الجنان عن اليمين والشمال، وكان عندهم الأمن والخير والرخاء، لكن المشكلة لم تكن

0: يكن في قلة النعمة بل في ضعف الشكر. هكذا بعض الناس اليوم، ليست المشكلة أن وقته قليل، بل أنه لا يشكر نعمة هذا الوقت ولا يستثمر أبواب الخير المفتوحة أمامه. وليست المشكلة أن أبناءنا لا يملكون القدرة، بل أن نتركهم بلا توجيه ولا نفتح لهم أبواب الخير، ولا بد لنا أن نغلق عنهم أبواب الشر. وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قصة قوم سبأ قصة وعبرة، وأي عبرة؟ تعلمنا أن النعمة إذا لم تشكر زالت، وأن السد العظيم قد ينهار من ثغرة صغيرة، وأن الإجازة إذا لم نحفظها بالتوجيه والطاعة والبرامج النافعة تسربت أيامها بين أيدينا وأمام أعيننا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، واحفظ أبناءنا وبناتنا، واجعل إجازتنا موسم خير وبناء لا موسم غفلة وضياع. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر. وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

أعزائنا، تعتبر العطلة الصيفية فرصة لتوجيه طاقات هؤلاء الشباب إلى فعل ما هو مفيد لهم ولمجتمعهم من خلال إتاحة المجال أمامهم للتعبير عن أنفسهم واستغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل لمعرفة إمكاناتهم الحياتية والمعرفية وتطويرها وتنميتها حتى ينعم المجتمع بطاقات يتقدم بها إلى الأمام وعلى وقع ما يواجهه أبناؤنا خاصة في سن المراهقة من مغريات تسهل لهم طريقا نحو الانحراف، سواء من خلال الفضائيات المفتوحة أو الاستخدام السلبي للتقنيات الحديثة وخاصة الإنترنت، بالإضافة لتأثير رفاق السوء، تبرز أهمية إيلاء أولياء الأمور بصفة خاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية بصورة عامة الاهتمام الكافي والرعاية المطلوبة للأبناء بهدف استثمار أوقات فراغهم وإشغالهم بما هو مفيد ونافع لصقل مهاراتهم ومواهبهم وبما يشجعهم على أن يعيشوا صيفا حافلا بالمتعة والتشويق من خلال إلحاقهم بالبرامج الصيفية التعليمية التي تعزز من الهوية الوطنية لديهم. والأسرة هنا تتحمل هذه المسؤولية من خلال اهتمامهم بالأبناء واحتوائهم والتقرب منهم والتحري عن سلوكيات أصدقائهم، لسيما في هذه المرحلة الحرجة من عمرهم التي يكونون فيها بحاجة إلى اهتمام ورعاية أكثر من أي وقت لبناء شخصياتهم. من هنا أيها الأحبة الكرام تأتي أهمية اقتراب الآباء من الأبناء في فترة الصيف التي يكون فيها الطلبة متحللين من الدراسة والواجبات المدرسية ولمراقبة سلوكياتهم بأساليب وأدوات حديثة تزيد من مستوى الثقة والحوار فيما بينهم. وهنا ينبغي على أولياء الأمور أن يدركوا أهمية استثمار إجازة الصيف لسيما مع أطفالهم، فمنهم من يتعلل بصعوبة السفر بهدف تغيير الروتين اليومي، في حين تنشط مئات المراكز والمؤسسات والمعسكرات الصيفية في مملكتنا والتي تستهدف الأطفال تستهدف الأطفال، حيث تعلم تلك الجهات ضرورة المساهمة في إعداد جيل يتمتع بصحة نفسية واجتماعية وثقافية ومسايرا للتغيير وملما بمهارات العصر ومقبلا على الحياة بروح الإبداع والتطور نحو حياة وعالم أفضل. لذا يتوجب توفير فرص لاستثمار أوقات الفراغ بتوفير مناخ جيد لإحداث تغييرات إيجابية في سلوك واتجاهات الأطفال المنتسبين إليها ليصبحوا

عناصر فاعلة في المجتمع وقدوات متميزة باعتزازهم بوطنيتهم وهويتهم وصقل المواهب والخبرات والمهارات الحياتية وزيادة الوعي ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى الأطفال المشاركين واكتشاف الطاقات والمواهب وتنميتها وتطويرها لبناء قيادات شابة تخدم نفسها ووطنها بما يعود على المجتمع بالرقي والازدهار من أجل الوطن.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة المائدة.
1: سبحان من أسكن خشيته القلوب، خشيته القلوب، وملأ بمخافته النفوس، بمخافته النفوس، أغنى، أغنى بالافتقار إليه، بالافتقار إليه، وأفقر بالاستغناء عنه، بالاستغناء عنه، تسره الحسنات، تسره الحسنات، ولا تضره السيئات، سيئات، فقبل من المنيبين إليه ما يسره، وتجاوز عما لا يضره. أغنى، أغنى عن هبة الوهابين بهبته، بهبته، وكفى وحشة القاطعين بصلته، بصلته. سبحانه، سبحانه، له الإسلام، له الإسلام، وبه الإيمان، وبه الإيمان، وعليه التكلان، وعليه التكلان، وإليه الإنابة، وإليه الإنابة، وبه المخاصمة، وإليه المحاكمة، وإليه المحاكمة، المقدم والمؤخر، المقدم والمؤخر. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا حول ولا قوة إلا به. سبحان المتفرد بالعظمة والكبرياء، والكبرياء، الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، إلا ما يشاء. سبحانك، سبحانك، لا عظيم إلا ما عظمته، إلا ما عظمته.
0: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعل

وجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة

0: المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: إليك.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حال خروجه من منزله في قصة الهجرة النبوية. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة مباركة لسورة ياسين. أذكار الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل
1: بسم الله،
0: فإن نسي في أوله فليقل
1: بسم الله في أوله وآخره.
0: رواه الترمذي. من أطعمه الله الطعام فليقل
1: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه،
0: ومن سقاه الله لبنا فليقل
1: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
0: رواه الترمذي. ما يقال عند الفراغ من الطعام من أكل طعاما ثم قال الحمد لله.

0: قوة
1: غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود.
0: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
1: رواه أبو داود.
0: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
1: رواه البخاري. اللهم

0: رواه أبو داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟
1: إني صائم إني صائم.
0: متفق عليه.
2: الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
3: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: يظن البعض أيها الأحبة أن الإجازة الصيفية للأبناء هي للترفيه فقط، بل العكس، فهي فرصة جيدة لاستكمال بناء الإنسان ليكون قادرا على حماية نفسه من كل وسائل الانحراف، حتى يخرج من هذه الإجازة أكثر وعيا وثقافة وفهما للحياة وصلاحية للعمل والإنجاز والإنتاج، إلى جانب الراحة النفسية والاستعداد الجيد لمواصلة الدراسة. فكيف يستفيد أولادنا من مدة الإجازة الصيفية؟ لا حرج بالتأكيد على أبنائنا أن يستفيدوا من الإجازة الصيفية في الترفيه عن أنفسهم للتخلص من الضغوط النفسية والإرهاق الذهني بعد شهور من التركيز في الدراسة وتحصيل العلوم والمعارف والامتحانات وما تسببه من ضغوط نفسية. فهذا هدف مشروع لا يحضره الإسلام، ولكن يوجهه التوجيه الصحيح، حيث ينبغي أن يكون الترفيه مشروعا وأن يكون هادفا ويعود على الإنسان بمنافع ذهنية وعقلية ونفسية، ما يجعله أكثر استعدادا للفصل الدراسي الجديد. والإسلام أيها الأحبة الكرام دين يوازن دائما بين حاجات الإنسان النفسية والبدنية والعقلية وبين حاجاته الحياتية، فلا يصادر حقا من حقوق النفس، لكنه يمنع ويحظر كل ما يضر بنفس الإنسان أو بدنه أو يصرفه عن واجب من واجبات الدين والمعيشة. فلا يجوز لأولياء الأمور أن يغفلوا بمظاهر الترفيه والتسلية لأبنائهم عن حثهم على المحافظة على الصلاة أو عدم التقصير في أداء الواجب الإنساني أو الاجتماعي. فلا يجوز أن يلهو الأبناء بأدوات ومظاهر للترفيه تضر بهم جسمانيا وذهنيا، على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية. أكد خبراء التربية كما أكدت التجارب أن الكثير من هذه الألعاب المتداولة بين الأطفال والمراهقين ثبت ضررهم بهم، لذلك فإن حمايتهم منها واجب على أولياء الأمور، لكن لا يعني ذلك حرمانهم منها، بل السماح لهم في أوقات معينة وبأوقات محددة في اليوم أو حتى في نهاية الأسبوع، حفاظا على صحتهم البدنية والعقلية.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب
0: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله.

0: أكبر، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: أينما كنت،
3: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
2: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
2: أثير الروح، أثير الروح،
4: أثير الروح،
2: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ، نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ عادل ريان وتلاوة لسورة النمل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر

بالسيئة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فكبت

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان. دعاء السفر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: يقولون.
1: رواه مسلم. دعاء المسافر للمقيم.
0: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: رواه ابن ماجه. دعاء المقيم للمسافر.
0: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك.
1: وفي رواية
0: وخواتيم عملك.
1: رواه الترمذي.
0: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره؟ من نزل منزلا ثم قال:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
1: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
0: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: رواه البخاري. دعاء المسافر إذا أسحر.
0: سمع سامع

0: رواه مسلم.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله.

وصحبه أجمعين. وبعد معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سور القرآن ما جاء في فضل سورة آل عمران. وسورة آل عمران سورة مدنية نزلت بعد

0: وفاتحة سورة آل عمران. وجاء عن عبد الله ابن العلاء ابن القاسم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وسورة طه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية، لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة، فالصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد، كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق الترفيه هو ما يثري حصيلة الأبناء ويزيد دافعهم للتعلم. وللتغلب على مشكلة الفراغ في فترة الإجازة الصيفية، من المفيد أن يتم تخصيص جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم. كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية وتوعيتهم قبل ذلك بأهميتها، والتركيز على الرحلات التربوية لأهميتها، وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم حتى يستطيعوا هم

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في هذه السورة العظيمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها، سورة الإسراء بصوت القارئ أسامة الصافي.

وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم

بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون

0: في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلها من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، وتحية أوجهها إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو. أرحب بداية بفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: حياكم الله وبارك فيكم. وكذلك أرحب بمشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي جناحي، حياكم الله مشايخنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله وبارك فيكم، وأهلا بكم مستمعينا من انضممتم إلينا الآن في البرنامج، لنستمع معا إلى رقم الهاتف الذي من خلاله يمكنكم المشاركة معنا بتلاوتكم الطيبة، فأهلا ومرحبا بكم.
4: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
5: حلية التلاوة.
0: إذن عبر هذا الرقم مستمعينا يمكنكم المشاركة معنا في البرنامج، وأرحب مجددا بفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر. طبعا كنا في الدرس السابق قد ختمنا سورة عبس، واليوم موعدنا مع سورة جديدة أيضا لشرحها تجويديا.
1: حسب ترتيب المصحف يسبقها سورة النازعات.
0: نعم، الترتيب العكسي سوف نبدأ بسورة النازعات.
1: ترتيب الحقيقي نازعات أولا ثم عبس. الناس يظنون أن الترتيب يعني الناس الفلق الإخلاص، لا، ترتيبه من اليمين إلى اليسار.
0: نعم نعم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: والنازعات غرقا.
1: والنازعات غرقا.
0: تركنا بسملة، صحيح؟
2: نعم
0: نعم، كان مقصودة حتى أسمع منكم ونبهني الشيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والنازعات غرقا.
1: والنازعات غرقا.
0: والناشطات نشطا.
1: والناشطات نشطا.
0: والسابحات سبحا.
1: والسابحات سبحا.
0: فالسابقات سبقا.
1: فالسابقات سبقا.
0: فالمدبرات أمرا.

0: الراجفة
1: تتبعها الرادفة
0: تتبعها الرادفة
1: قلوب يومئذ واجفة
0: قلوب يومئذ واجفة
1: أبصارها خاشعة
0: أبصارها خاشعة
1: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

0: من نخرة
1: أإذا كنا عظاما نخرة
0: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.

0: واحدة
1: فإنما هي زجرة واحدة
0: فإذا هم بالساهرة
1: فإذا هم بالساهرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا بادئ ذي بدء، كل سورة إذا ابتدأ القارئ فلا بد أن يأتي بالبسملة وجوبا، وكما يقال الوجوب الصناعي الذي لا يترتب على عقاب ولكنه وجوبا بحسب عرف القراء. وإذا طبعا يأتي بالبسملة، والبسملة هي مسألة خلافية بالوجوب أو عدم الوجوب، وجوب دائم أو وجوب مرة في الحياة أو مرة في قراءة، ولكنها البسملة هي لابد منها في أول السورة، ولو ابتدأ من منتصف السورة فله الخيار، إما أن يأتي بالبسملة وهذا طيب وجيد، وإلا لا يأتي بالبسملة وهذه كذلك لا بأس فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا. والنازعات طبعا سورة النازعات آياتها قصيرة من كلمتين وثلاث في معظم الآيات. والنازعات غرقا، وهي تبدأ بالقسم ثم والنازعات.

0: الناشطات نشطة والسابحات سبحة فالسابقات سبقة فالمدبرات أمرا. في كل هذه الآيات نقف على التنوين بإبدالها ألفا، نبدل التنوين المفتوح ألفا، وهي بالفعل في المصاحف رسمت ألفا بدلا عن التنوين، يسمى المد مد عوض، لا يسمى مد طبيعي، لأن المد الطبيعي وجب يعني وقفا وصلا، ولكن هذه فقط المد يتولد عند الوقف، عند الوقف. بالمناسبة يعني هناك المد الطبيعي الذي يتولد عند الوقف، وهناك مد طبيعي ولكن ليس مد طبيعي طبعا، يتولد عند الوصل، وإذا وقف لا مد، يعني عكس هذه الحالة. ما هو ذاك المد؟
1: من عند الوصل لا يكون هناك
0: لا،
1: مد ولا
0: عند الوصل يكون مد، لكن عند الوقف يعني عكس هذه، عند الوقف لا مد. هذا التنوين المفتوح، نقف نمد، نصل لا مد، لا وجود للمد أصلا. هو المد
1: مد
0: صلة،
1: للصلة. نعم.
0: مد الصلة عكس هذه الحالة، حين الوصل نمد وحين الوقف لا مد فيه، ولكن كلا المدين ليس مد طبيعي، حكمه كحكم المد الطبيعي، أي يمد بمقدار حركتين. طيب، هذه لجميع الآيات من الآية الأولى إلى الآية الخامسة حتى ما نعيد الكلام في كل مرة. والنازعات، كلمة والنازعات اللام التعريف أدغم في النون يصل والنازعات، والنازعات لا مدغم في النون، فأصبحت النون مشددة، فإذا هذه النون المشددة هي نتيجة إدغام، نتيجة إدغام. والنون المشددة كما يعلم الجميع حكمها الغنة بمقدار حركتين، والغنة تتولد في الخيشوم، وهو صوت يشبه بصوت الغزال إذا ضاع والدها. ثم بين النون وبين الزاي ألف، ولكن لا أرى، لا وجود للألف في المصحف.
1: عفوا شيخ جعفر، هنا النون ذكرت بأنها مشددة نتيجة للإدغام، إدغام ماذا بماذا؟
0: لام التعريف، لام التعريف في النون، نعم. ثم الألف الطبيعي التي بين النون والزاي غير مرسومة في المصاحف، ولكن هذه من الحروف التي ننطق بها ولكن لا رسم لها، كحال كثير من الحروف بهذا الحكم، هكذا جاءت في المصاحف العثمانية. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للألف التي بين العين والتاء، والنازعات، نعم. غرق الراء الساكنة المسبوقة بحرف الغين، الغين من حروف التفخيم، حروف الاستعلاء، فتتأثر ويتأثر الحرب بما قبل من الحركة فتفخم. ولما نقف غرق الألف التي تولدت نتيجة الوقف على التنوين، هذه الألف كذلك تفخم، فغرق الكلمة كلها في حالة التفخيم. والناشطات نشطا، كذلك اللام أدغمت في النون فأصبحت النون مشددة وحكمها الغنة مثل النازعات. وكذلك الحكم مرة أخرى بين النون والشين ألف غير مرسومة منطوقة، والألف التي بين الطاء والتاء غير مرسومة منطوقة، ألف طبيعي، مد طبيعي، ألف لمد طبيعي. والناشطة تي، ثم نشطة نقف عليها بالألف. ينبغي للقارئ عندما يتلو هذه الآيات أن ينتبه إلى حروف التفخيم ويميزها

0: من حروف الترقيق، وبالذات والناشطاتي، طاتي، انتقال من الطاء المفخمة الملحقة بالألف في أشد حالاتها من التفخيم، انتقال إلى التاء، والتاء من حروف الترقيق. فقد يغلب أحيانا يقرأ هو الناشطاطي، أو يرقق الطاء الأولى ويجعلها كأنها تاء، ناشطاتي. فنميز بين التفخيم وبين الترقيق في الحروف. وكذلك والناشطات، نراعي الترقيق في الناء، ولكن قد يسبق التفخيم في اللسان لأجل الطاء، والناشطات كما يفعل البعض، والناشطات هي والناشطات، وإن كان بين النون والألف إلى الطاء في حرف فاصل غير الألف. والسابحات سبحة، كذلك السابحات مثل النازعات ومثل الناشطات بوجود ألفين في الكلمة بالمد الطبيعي ولا نجدها مرسومة. سبح القلقلة في الباء، لأن الباء ساكنة، وحروف القلقلة كم أيها الأخوة الكرام؟
1: قطب وجد، القاف والطاء والباء والجيم والدال،
0: خمسة،
1: خمسة نعم.
0: لا يزيد عليها. فالسابقات سبقا، مثلها فالسابقات مثل النازعات والناشطات والسابحات، لام تدغم في السين وبوجود ألفين في الكلمة غير السمتين، فالمد طبيعي في كل ألف. سبقا مثل سبحا، باء ساكنة في الوسط، نأتي بصوت اضطراب في المخرج، صوت القلقلة، في لأن الباء ساكنة، والقلقلة الصغرى، وتسمى القلقلة الصغرى بسبب أن وقوع حرف القلقلة في درج القراءة، ليس شرطا يكون في نهاية الكلمة، إنما في درج القراءة، يعني لا نقف على حرف القلقلة، كن صغرى بمعنى الصوت أخف في النبرة من لما تقف على حرف القلقلة. فالمدبرات أمرا، فالمدبراتها، هنا اللام التعريف لا ندغم في الميم، إنما نظهر، لأن الميم من حروف الإظهار عند اللام التعريف، فتظهر اللام عند الميم. وأما الراء فالمدبرات، فحكمها التفخيم لأنها مفتوحة، وتفخم الألف التي بعدها كذلك، فالمدبرات أمرا. كلمة أمرا، الراء الساكنة أو الراء المتحركة عفوا، هنا عند الوقف عليها أو وصلا حكمها التفخيم، لأن الراء لها 9 حالات في التفخيم و4 حالات في الترقيق. من حالات التفخيم حالة الفتح والضم، والساكنة ما قبلها فتح أو ضم، والساكنة وقفا ما قبلها ساكن ما قبلها فتح أو ضم، هاي 6، ثم الراء الساكنة ما قبلها كسرة عارضة في نفس الكلمة، أو قبلها كسرة في كلمة سابقة لها، فهذه 8، وكذلك الراء الساكنة التي تسبقها كسرة صحيحة ولكن وقع بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، أو لم يقع بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، فهذه ترقق، لما إذا وقع بعد حرف استعلاء فإنها تفخم، كما في كلمة
1: في 5 كلمات، قرطاس
0: قرطاس نعم. أيوة،
1: وقرطاس ولبل مرصاد ومرصاد وفرقة
0: نعم،
1: بقيت واحدة كنا
0: مرصادة وإرصادة ولا بالمرصاد،
1: بالمرصاد. نعم
0: الثلاث كلمات هي من جذر واحد.

0: يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف، هنا عندنا حكم التجويد في ترجف بتفخيم الراء قبل فتحة. الراجفة لام التعريف في الراء تدغم، والراء مفخمة مع الألف التي بعدها. طيب الآن من هذه الآية حتى الآية 14 الكلمات تنتهي بنهاية فواصل الآيات بالتاء المربوطة. الراجفة، الرادفة، واجفة، خاشعة، الحافرة، نخرة، خاسرة، واحدة، بالساهرة. تسمى تاء المربوطة، تاء التأنيث المربوطة الملحقة بالأسماء، وهي تأتي في الأصل مرسومة بشكل الهاء. هذه الهاء اللي عليه نقطتين، تاء المربوطة، تسمى هاء التأنيث أو تاء التأنيث أو تاء المربوطة، مسميات لشيء واحد، لأن الفرق بينها وبين الهاء نقطتين حتى تميزها في القراءة. إذا وضعت النقطتين على الهاء أصبحت تاء، وإن لم توجد فهي هاء، فهي هاء، فنقف عليها سواء كانت منونة أم غير منونة، نقف عليها بالهاء الساكنة، بالهاء الساكنة. وفي هذه الحالة يسمى الوقف بالإبدال، من مسميات الوقف بالكيفية، الوقف بالإبدال. الوقف بالإبدال يكون عندما تقف على التاء المربوطة وتسكن التاء تبدلها هاء، سمى الوقف بالإبدال لأن أبدلت التاء هاء. تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة في الوصل، تتبعها الرادفة من غير ألف، ولكن لو وقفت تتبعها، وأصلا تتبعها، تدفع، تتبعها الرادفة من غير ألف لأن سقطت في الدرج بسبب التقاء الساكنين. الرادفة مشددة الراء نتيجة إدغام اللام فيها، وهي مفخمة على الألف. قلوب يومئذ واجفة، هذا مثال لإدغام التنوين في الياء ومثال لإدغام التنوين في الواو. المثالين موجودين في مثالين موجودين في هذه الآية، والإدغام هنا إدغام بغنة، والإدغام بغنة في الواو والياء بالنسبة للتنوين والساكنة يسمى إدغاما
1: ناقصا.
0: ناقصا، ذكرنا هذا الكلام في الدرس الماضي. وما الذي جعل أن يسمى بالإدغام الناقص؟
1: صفة الغنة.
0: أيوة،
1: صفة الغنة انتقلت إلى الحرف الثاني المدغم فيه.
0: نعم، انتقلت صفة من الحرف الأول وهي الغنة، انتقلت إلى الحرف الثاني، فأصبح الإدغام ليس خالصا. وجود صفة من الحرف الأول يعني لا زال الإدغام غير مكتمل من حيث الصفة، أما من حيث الذات أدغم، أما الصفة بقت وهي صفة الإدغام. قلوب يومئذ واجفة. وعلى القارئ أن ينتبه أن يأتي بالإدغام الناقص كما هي، يأتي بالياء مع الغنة، يأتي بالواو مع الغنة، لا أن يأتي بالياء خالصة ويطول فيها ثم يأتي الإدغام التنوين في الواو، يأتي بالواو خالصة ويطول فيها ويعني يظهرها كأنها هي أتى بالغنة، ليست غنة. قلوب يومئذ واجفة، الخطأ الذي يقع في الطلبة، قلوب يومئذ واجفة. هذه مع العلم أن الإدغام التام تنوين وساكنة في الواو والياء موجودة في القراءات. في رواية خلف عن حمزة الكوفي يدغم

0: نون ساكن والتنوين في الواو والياء دون أن يأتي بالغنة.
1: إدغام خالص.
0: إدغام تام خالص، ولكن فقط يأتي بالشد، لا أن يطول في الواو والياء كما نفعل في الإدغام الناقص. فهذه الملاحظة، ملاحظة أن بعض الطلبة يأتون بالإدغام التام في الواو والياء، هذا خطأ شائع، خطأ شائع موجود. يعني أن تسمع للطالب وإذا شككت أنه فعلا يؤدي صح ولا خطأ، اجعله يقرأ مرة ثانية لكن بغلق أنفه، فإذا انقطع الصوت في أثناء الإدغام فعلم أنه لم يأتي، إذا انقطع الصوت في أثناء الإدغام فعلم أنه يأتي بالإدغام، وإذا لم ينقطع فعلم أنه لم يأتي بالإدغام، أي لم يأتي بالغنة في أثناء الإدغام. فهذا من الأخطاء الشائعة، ولكن نظرا لأن مثل هذه الأمثلة كثيرة جدا في القرآن، على المعلم أن يركز على الطالب من البداية، لأن مثل هذا المثال تجد بالمئات والألوف، فإذا أخطأ في إحداها سوف يتكرر هذا الخطأ عنده في كل موضع. ونحن نستمع لامتحانات الطلبة في جهاز التقييم، يعني لا يخلو من الطلبة أنهم يأتون بهذا الخطأ المنتشر الشائع.
1: ألا يكفي شيخ جعفر هنا يعني أن يعتمد القارئ فقط على استماعه للتلاوات حتى يطبق هذه القاعدة التي ذكرتها الآن؟
0: كيف؟ ما عرفت قصدك.
1: يعني أن يكتفي فقط أن يستمع إلى التلاوات ويحاول أن يحاكيها.
0: تريد تقصد يتعلم من الاستماع؟ طبعا التعليم من الاستماع وسيلة ولكن ليس كل شيء، قد يساعده في بعض الأشياء ولكن قد لا يساعده أبدا. الآن لما أنت تأتي وتحاكي شخص، سواء بالأشرطة وتحاكي شخص وهو أمامك، لو أنت أخطأت من يرد عليك في حالة عدم وجود من تحاكيه؟ ومن يحكم أنك أخطأت أم لم تخطأ؟ ولهذا التلقي في القرآن الكريم دائما يكون من أفواه المشايخ، وهذه سنة مؤكدة، وهي أول ما تلقى بالمشافهة هو النبي عليه الصلاة والسلام، تلقى القرآن بالمشافهة من جبريل عليه السلام، وليس أنه وقع في القلب والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ به، إنما تلقاه كما يتلقى الطالب من أستاذه في حلقة العلم.
2: يعني اسمع، تفضلت الشيخ، على سبيل المثال الإدغام الناقص، في بعض الطلبة ما يعرف يفتح مجرى الخيشوم.
0: أيوة.
2: فلما يسمع من التليفون أو من أي وسيلة ثانية، من راح يرد عليه؟ من راح يعدل له؟ فيكون عنده الصوت كأنه طبيعي.
0: نعم.
2: لازم أحد، نفس ما تفضلت الشيخ،
0: نعم،
2: يصحح له وهو طريق المشافهة.
0: وهو يسمع هذا الإدغام الناقص، إدغام تنوين في الواو والياء، يسمع صوت طول فيه.
2: نعم.
0: ولكن لا يعرف مكنون هذا الصوت كيف.
2: حسنت شيخ.
0: نعم. هل هو يعني مع الغنة ولا هي بس واو وياء خالصة؟ هذا اللي يعرفها الشيخ المتقن. وهو الذي لو أدى هذا الخطأ ممكن أن يرد عليه، ولكن مثل ما تكلم أستاذ حسن، فالمحاكاة طيب، ولكن المحاكاة لا يؤدي كل الغرض، إنما قد يستفاد في بعض الأمور. أبصارها خاشعة، أبصارها القلقلة في الباء والصاد بعدها ألف، ألف غير مرسومة، تفخم مع الراء المضمومة، ثم ألف طبيعي، ثم خاشعة، الخاء مع الألف تفخيم. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون مدين طبيعيين في الواو وهي مرسومة الواو، أئنا لمردودون لمر

0: دو دو أئنا ولن الغنة في النون المشددة مع الألف، ثم لمردودون تفخيم الراء ساكنة قبل فتح، ومدين طبيعيين. في الحافرة هي صلة في الحافرة، والياء في حذفت بسبب التقاء الساكنين. الحافرة الألف طبيعي من الطبيعي حركتين، والراء تفخم لأنها مفتوحة. ولا ننسى عند الوقف أن نقلب التاء هاء. أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا طبعا هنا أإن وأإذا لابد من تحقيق الهمزتين وليس أإذا أو أإن، لأن في قراءات. وللعلم في هذا يسمى استفهام المكرر، هي تأتي أإن أإذا. في الاستفهام المكرر في رواية حفص كل الاستفهام المكرر يأتي بتحقيق الهمزتين، لكن في القراءات فيه مذاهب، منهم يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، ومنهم يخبر في الأول يستفهم في الثاني، ومنهم من يثبت الاستفهامين.
1: كيف يستفهم وكيف يخبر؟ هو يستفهم بتحقيق الهمزات،
0: يستفهم يعني بوجود الهمزتين سواء مسهلة أو محققة، إنما يسمون استفهام، لأن هي أصلها إن دخلت عليه همزة استفهام، إذا دخلت عليه همزة الاستفهام، إذا سما استفهام هنا واستفهام هناك، فلما تتوالى يسمون استفهام المتكرر. القراء في الاستفهام المتكرر وهي كثيرة في القرآن على ثلاث مذاهب، إما تحقيق الاستفهامين لكن مع التسهيل أو مع التحقيق هذه مسألة ثانية، وإما أن يستفهم في الكلمة في
1: الهمزة
0: في
1: الأولى
0: الموضع الأول ويخبر في الثاني، يعني ما في استفهام، وإما أن يخبر في الأول مثل يقولون إن لمردودون في الحافرة أإذا كنا هكذا، ويستفهم في الثاني. وليس موضوعنا الآن لأن هذا موضوع قراءات، ولكن فقط للإشارة أن هنا همزتين أإن وأإذا، وحكم الهمزتين هو التحقيق لا تسهيل ولا إبدال ولا إسقاط. كنا طبعا نون مشددة بعدها ألف، والغنة في النون المشددة عظاما نخرة، إدغام التنوين في النون إدغام تام، التنوين إذا إدغم في النون إدغام تام، لأن جنس الغنة موجودة في التنوين موجودة في النون المتحركة التي بعدها. نخرة تفخيم الراء وتكرر طبعا قلنا لأن الراء مفتوحة. قالوا تلك مد طبيعي في قا ولو مدين، إذن كرة إخفاء التنوين في إذن عند الكاف بغنة، والإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام. كرة مرة أخرى ومرة ثالثة ورابعة تفخيم الراء. كرة خاسرة إظهار التنوين عند الخاء. حروف الإظهار كم هي؟
2: ستة.
0: حروف الحلق. حروف الحلق يعني حروف الحروف التي مخرجها الحلق وهي ستة.
1: إذا غاب عني حبيبي همني خبره.
0: نعم.
2: همزة هاء عين حاء غين خاء.
0: هذه ها؟
2: نعم.
0: طيب. الحروف الستة هذه إذا أتت بعد التنوين فلا غنة في التنوين ولا في النون الساكنة. فإنما هي زجرة واحدة، كذلك فإنما تكرر النون المشدد والألف، زجرة هنا في قلقلة في الجيم، لكن زجرة واحدة إدغام التنوين المضموم في الواو، فهي إدغام.

0: بغنى أي ناقص، إدغام ناقص، بقى الغنى في الواو. فإذا هم بالساهرة، فإذا الم الطبيعي هم بالساهرة، الميم الساكنة بعدها الباء، والميم والباء مخرجين متقاربين أم
1: فإذا
0: نفس
1: هم
0: المخرج؟
1: فإذا
0: ميم والباء مخرج واحد،
1: مخرج
0: مخرج
1: واحد.
0: واحد،
1: نعم شيخ.
0: نعم. فلهذا عندما التقى المخرج واحد في الحرفين أخفي الميم عند الباء، أخفي الميم عند الباء، لأن الميم والباء هو بانضمام الشفتين، الباء من الداخل والميم من الخارج، يقول بري وبحري، بحري باء وبري ميم، فنخفي الميم عند الباء، أي في تلامس في الشفتين في الميم عندما ننطق الميم عند الباء مع فتح الخيشوم بالغنة، تلامس وليس ضغط. بالساهرة، بالساهرة المد الطبيعي في الألف، ونقف بالساهرة مع تفخيم الراء. نهاية الآية 14 من أحكام تجويد سورة النازعات،
1: بارك
0: يعني
1: الله
0: معظم
1: فيك.
0: الأحكام تقريبا متكررة في هذه الآيات.
1: نعم، لكن قبل أن نختم هذا الدرس شيخ جعفر، إذا سمحت لي، وأعلم بأنه ليس موضوع المجلس، لكن بما أن فضيلتكم أثرت هذا الموضوع، لا شك بأن يعني أيضا لدى المستمعين تساؤل، ربما يعني مثل التساؤل الذي لدي في مسألة الاستفهام والإخبار التي أتيت بها، واختلاف القراء فيها على أوجه. فإذا سمحت لي شيخ جعفر، وكذلك المشايخ هنا إذا أحبوا أن يشاركوا في إعطاء أمثلة لكل يعني لكل وجه من الأوجه التي يعني اختلف فيها العلماء، حتى أيضا يتبين لدى المستمعين ولا يقعوا فيها.
0: طيب، نبدأ مثلا إمام نافع. إمام نافع يستفهم في الموضع الأول ويخبر في الموضع الثاني، كيف يقرأ؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. واضح؟ طيب، نأتي في أبو جعفر، يخبر في الأول ويستفهم الثاني. يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة.
1: هذا إخبار في الأول واستفهام في الثاني. نعم
0: أما الاستفهام في الاثنين حفص، وكل حسب مذهبه، يعني حفص مثلا يحقق الهمزتين، وعندنا في هذه يعقوب مثلا يحقق استفهام في الاثنين، ولكن يعقوب يسهل الهمزة الثانية عن طريق الراوي رويس، وروح يحقق في الثاني، يسهل رويس، يعني يقرأ مثلا هكذا: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، وهكذا.
1: بارك
0: هي
1: الله
0: أمثلة
1: فيكم،
0: سريعة.
1: جزاكم الله خيرا
0: حياكم الله.
1: على هذا التوضيح، وهذه هي التنبيهات التي تفضلت بها فضيلة الشيخ في الآيات الأولى من سورة النازعات، وسوف نكمل إن شاء الله في لقائنا القادم إن كان في العمر بقية السورة الكريمة شرحا وتفصيلا. شكرا جزيلا لكم. ومستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى هذا الفاصل ورقم التواصل 1-7-1-7-4-5-5-5-4-4 1-7-4-5-5-5-4-4. عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة. نلقاكم بعد الفاصل وبرنامج حلية التلاوة. أحلى.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.

0: الله مستمعينا أينما كنتم، وأجدد الترحيب بمشايخنا الكرام فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر مجددا، وحياك الله، وأرحب كذلك بالمشايخ الفضلاء الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي الجناحي. وأرحب بكم أيضا مستمعينا الكرام، أذكر برقم الهاتف الذي من خلاله طبعا نشرف باستماع مكالماتكم وتلاواتكم الطيبة، هاتف رقم 17-455-544. معنا أولى مكالمات هذه الحلقة. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: زهرة.
0: أهلا يا زهرة، كيف حالك يا زهرة؟ طيبة إن شاء الله؟
1: الحمد لله زين.
0: حياك الله زهرة، تكلمينا من السبيكر ولا من السماعة؟
1: التليفون.
0: إيه أنا عارف يعني من التليفون أكيد، بس إذا كان سبيكر كلمينا من السماعة يعني مباشرة بدون استعمال السبيكر على أساس إنه يكون الصوت واضح أكثر. تفضلي يا زهرة. تفضل شيخ جعفر، أي صفحة تفتح خدمة زهرة؟
2: احنا في صفحة 236 سورة يوسف

0: في جزء عام ما أبغي.
1: طيب احنا درسنا كان سورة النازعات، افتحي على سورة النازعات وتفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا
1: غرقى، سكن الراء.
0: غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا
1: لا لحظة،
0: كت
1: تتقفين على الألف؟ لا، لا تهمزينها، يعني لا تأتين بالهمز بعد الألف.
0: والسابحات سبحا
1: نعم،
0: فالسابقات سبقا. زين.
1: نعم، واصلي.
0: فالمدبرات أمرا.
1: فالمدبرات، مدبر الباء.
0: فالمدبرات أمرا يوم
1: أمرا،
0: ترجف
1: أمرا.
0: أم أمرا يوم ترجف الراجفة
1: إيه؟ يوم
0: كت
1: ترجف الراجفة، وتدرجفين الراء، تكررين الراء، خليك
0: يس
1: يعني ما الراء لا يتكرر، خاصة عند السكون وعند المشدد، يعني قابلية التكرار الراء موجود عند كثير من الناس. يوم ترجف الراجفة، هاي مثالين، الراء ساكنة والراجفة مشددة. أيوة تفضلي.
0: يوم ترجف الراجفة
1: ما شاء الله، أحسن. نعم،
0: تتبعها الرادفة
1: تتبعها الراء.
0: تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.
1: أبصارها، ها لا، أبصارها الترقيق.
0: أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة
1: كرة،
0: خاسرة
1: نعيد، كرة. قالوا،
0: قالوا تلك
1: قالوا،
0: إذا
1: قالوا تلك،
0: قالوا تلك
1: لا،
0: إذا
1: قالوا، لو ألف في واو بعدها.
0: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: إذا كرة، في غن هنا صح؟ واو. نعم،
0: أيضا
1: أي نعم.
0: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: الحين زين، بس صلحيها أكثر آخر مرة، يلا. قالوا،
0: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: لحظة، قالوا من مد زيادة، قالوا مد طبيعي، مد مقدار حركتين لا أكثر. نعم،
0: نايس.
1: أحسن يكون.
0: قالوا تلك إذا كرة خاسرة
1: ما شاء الله، نعم.
0: فإنما هي زجرة واحدة
1: زجرة، قلقلة الجيم.
0: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
1: إذ ناداه، سكني الذال.
0: إذ
1: لا،
0: ناداه
1: مو إذ نادى، إذ ناداه.
0: إذ
1: لا لا،
0: ناداه
1: سمعيني
0: رب
1: سمعيني، إذ ناداه،
0: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
1: ماشي.
0: اذهب إلى فرعون

0: اذهب إلى
1: قلقلة في البحر.
0: فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى.
1: فهل لك إلى أن في مد هني؟ عيده.
0: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى
1: طيب،
0: ثم أدبر يسعى.
1: بس لحظي، لما تقفين على الألف ما تي من همزة بعدها. ثم أدبر يسعى،
0: ثم أدبر يسعى.
1: نعم واصلي.
0: أي. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.

0: سلمي يحشى.
1: بارك الله فيك، أحسنتي على هذه المشاركة الطيبة، ونتمنى لك التوفيق والاستمرار في تعلم التجويد، وهذا علم مهم جدا لأنه يتعلق بكتاب الله عز وجل، وإنسان يتعبد بالتلاوة ويبتغي الأجر والثواب. أحسنتي،
2: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا زهرة على هذه المشاركة، موفقة إن شاء الله. أيضا سوف تكون هناك مكالمة، لكن بعد أن نستمع ربما إلى بعض التنبيهات شيخ جعفر، الأخت
1: يعني
2: زهرة
1: نعم
2: دخلت في بعض الآيات الجديدة التي لم نستمع إليها.
1: لم نتطرق إليها. لا، قراءة الحمد لله زين، هي في تطور ماشي، يعني هي قاعدة تتعلم حسب يعني ما سمعنا منها سابقا، وقراءة إن شاء الله طيبة، بس عليها أن تلاحظ يعني ملاحظتين يعني على السريع. حروف السكون يعني السكون سكون، ما في شيء اسم بين السكون بين التحريك، مثل إذ ناداه تحريك، وإن كان خفي لكن تحريك سمى. مسألة ثانية، لما نقف على الألف ننتبه أن ما نحبس الصوت، يعني دفعة واحدة يتولد عنها همزة طوى مثل هكذا، وهذا خطأ شائع عند كثير من الناس،
2: نعم،
1: كان في همزة خفيفة في الوقف على الألفات. نعم،
2: بارك الله فيكم. الآن نعود إلى الختمة التي كنا قد توقفنا عندها في الحلقة الماضية، ومعنا أيضا هذه المكالمة على هاتف 17-455-544. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، يا هلا.
2: أهلا، من معنا؟
3: خالد البلوشي معكم.
2: حياك الله يا
1: ما
2: خالد،
1: شاء الله،
3: الله
1: يا مرحبا،
3: يحييكم إن شاء الله.
2: أهلا وسهلا.
3: وين أقرأ مسامحة؟
1: شيخ خالد، سورة يوسف الآية السابعة،
3: صفحة رقم
1: 236.
3: 236، الآية رقم 7.
1: نعم، لقد كان، نعم
3: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه إذ قالوا صح إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو
1: اقتلوا، نبدأ بهمزة مضمومة،
3: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه

0: أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
1: كمل الغنى. قوما صالحين.
0: وتكونوا من بعده
1: لا
0: قوما.
1: لا، ما في مد زيادة بعده، مد يعني مقدار حركتين. قوما صالحين في غنى.
0: وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: أعد. السيارة في خمرة. يلتقطه
0: يلتقطه بعض السيارة إن
1: سيارة، لا سيا ما تفخم الياء.
0: لأن فخمت الرأس فخمت لي أنزل إن شاء
1: أي.
0: الله. ويلتقط
1: ما في واو.
0: يلتقط إيه؟ يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: نعم، لا بأس، زين.
0: قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون.
1: مصحف أمامك.
0: أي نعم،
1: تأمنا في شيء، علامة غريبة على
0: هاي عارفها، تسوي بشفتينك تضمها وترد ترجعها بدون ما تغير الصوت.
1: إيه. هذه عبارة عن منين. تأمنون، زين، عبارة عن منين. نون مضمومة، نون مفتوحة. كل القراء ما عدا واحد فيهم يدغم النون الأول في الثاني، لكن أثر الضمة، أثر وليس ضمة، أثر الضمة يظهرها في الوسط. يعني يجيب الغنة تأمن، ها أوكي هكذا، ويضم شفتين في الوسط، سواء أمام الناس أو حتى هو يقرأ، حتى هو بنفس الحال منفرد عليه أن يأتي بهذه، لأن هذه أمانة. تأمنا. يلا
2: الذي يستمع
0: أعيد الآية.
2: لا يشعر بها، ولكن يعني لابد أن
1: نعم، اللي يستمع ما يحس.
2: يستمع هي غنة يعني
1: أي. اسمع
2: متواصلة.
1: غنة مشددة. نعم، نون مشددة مع غنة. أيوة تفضل.
0: أكمل ولا أعيد الآية؟
1: إيه العيدة شوية، خلينا نشوف أو حتى نسمع، نشوف ما نقدر. نعم.
3: إن شاء الله. الإشمام الشيخ يرى ولا يسمع.
1: ها؟
3: الإشمام يرى ولا يسمع.
1: نعم.
0: إن شاء الله إن شاء الله. قالوا: لا، قالوا: يا أبانا ما لك لا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون.
1: خلاص احنا أمناك انك تأديت هذه
0: 100%. لا تخافي شيخنا، 100%.
1: ولكن لو ان ما تستطيع، يعني مثلا مو انت، يعني غيرك ما يستطيع يسوي الحركة ذي، يضم شفتينه وهو قاعد يجيب الغنة في النون، فهناك في وجه ثاني في القراءة تسهيلا على الناس. يجيب نص ضمة، ربع ضمة، ثلث ضمة، المهم يأتي بضمة خفيفة في النون الأولية. تأمننا على يوسف، لكن في الحالة ما يصير الضام.
2: صحيح.
1: تعرف تسويها ذي؟
0: تأمننا، لا ما قريتها ولا مرة شيء.
4: أصلا يا بيه.
1: وانت تمثل يبتا تأمننا
0: اي
1: سبحان
0: الله.
1: لا بالصح لي. تأمننا، تأمننا يعني نون يعني مضمومة، لكن
2: ليست ضمة كاملة.
1: اي ضمة خفيفة، يسمونها روم. روم. حاول.
0: قالوا: يا أبانا ما لك

0: لا تأمننا مالك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون.
1: ايوه تمام.
0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب
1: العابق
0: وإنا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: نعم
0: قال إني ليحزن
1: زون
0: إني إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب
1: القلق.
0: وأخاف أن يأكله آه مش لأنه وقفت ما قرأت تنسى وأخاف أن يأكله الذئب
1: زين
0: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا
1: إنا
0: لخاسرون.
1: إذا يعني في مد
0: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
1: أحسنت شيخ خالد، جزاك الله
0: فلم
1: خير. تدرس
0: بإذن الله
1: اليوم
0: تعالى
1: في
0: إن شاء الله أتدرب.
1: مراكز تجويد؟
0: توني مستوى أول.
1: ما شاء الله، زين مستوى أول كذي، ما شاء الله وايد زين، مستوى أول جزء
0: الحمد لله
1: عمه.
0: رب العالمين.
1: نعم جزاك
0: أي
1: الله،
0: نعم.
1: حياك الله حياك الله.
0: توني سورة الليل الشيخ.
1: سورة الليل إن شاء الله، وبعدين إن شاء الله تختم إن شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله
1: جزاك
0: بإذن
1: الله،
0: الله.
2: شكرا لك يا خالد على هذه المشاركة. شكرا يا شيخ خالد، أهلا وسهلا أيضا معنا هذه المكالمة، إلا إذا أحببت أن تنبه شيخ جعفر.
1: يعني ما شاء الله، أنا أحيي في أخونا خالد أنه اتصل، ما قال لي أنه يقرأ من جزء عمه، على طول دش في سورة يوسف، وقراءة لا بأس، يعني ما فيه لحون جلية يعني، وأدى بعض الأحكام التجويدية، يمكن قد ترك بعضها لكن غالبا أداها، وهو يحاول ويتعلم، وهكذا كلنا كنا مثله هو يعني.
2: لا شك.
1: نعم، ويعني نتعلم، وفي أفضل من واحد يتعلم كتاب الله عز وجل.
2: لا. بارك الله فيكم. أيضا نستقبل هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا ومرحبا، من معنا؟
3: معك محمد المريثي.
2: حياك الله يا شيخ محمد، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ويسلمك
2: يا
3: ويسلم
2: مرحبا،
3: مشايخك حفظهم
2: حياك
3: الله.
2: الله، تفضل يا محمد.
1: حياك الله أستاذ محمد.
3: أهلا شيخنا الفاضل، كيف حالكم؟
1: الله يعزك ويسلمك. احنا في سورة يوسف عليه السلام الآن، فلما ذهبوا به وأجمعوا، تبدأ من هناك آية 15. أيوة، الآن هنا بداية المؤامرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن
1: وأجمعوا مدني
3: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن
1: أجمعوا شيخ،
3: يجعلوه
1: وأجمعوا أن يجعلوه، لأن في الواو بعدها همزة،
3: أنا
1: يسمونها
3: قرأت المنفصل شيخنا.
1: منفصل، ما عليه
3: نعم
1: سوى متصل، ما دام احنا ماشيين كذي،
3: عشان
1: سوى منفصل 4 حركات، تقرأ
3: عندي
1: حركتين انت.
3: فرصة عشان
1: نعم
3: الصوت والنفس شوي.
1: طيب، رجع لك، تفضل.
3: أواصل بالمنفصل؟
1: كله منفصل لكن في قصر في توسط.
3: أقصر القصر، أقصر قصر المنفصل.
1: خيرا.
3: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء

0: ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما
1: أعد.
0: أنت نعم
1: وتركنا يوسف أعد من هناك.
0: وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
1: بس خليك
0: وجاء
1: شيخ، خليك الخيشوم مغلق في أثناء أداء الواو،
0: نعم
1: خاصة المد أثناء المد
0: نعم
1: واو المدية. نعم،
0: تصفون
1: أي كلمة في مد بالواو حاسب إنك ما تفتح خيشوم.
0: والله المستعان على ما تصفون فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم
1: والله عليم. رقق العين.
0: والله عليم بما يعملون وشروه بثمن نعم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
1: أحسن، جزاك الله خير شيخ محمد. بس بسألك سؤال،
0: تفضل يا
1: أنت تلقيت القصر المنفصل من
0: لا والله شيخنا، يعني احنا قرأنا بالمد بالطول
1: بالتوسط؟
0: نعم بالتوسط،
1: أي على أنت
0: بس
1: سمعناك.
0: انه قرأنا بعض القراءات كقالون بالقصر،
1: لكن حفص بالقصر ما قريت.
0: لا ما قرأت بالقصر.
1: لا لا، هو والأصل إن ما تقرأ إلا ذا الشيء أنت تلقيته،
0: نعم
1: لأن حتى قصر
0: صحيح.
1: المنفصل في رواية حفص في التزام في بعض المسائل، يعني تقرأ بوجه معين مثل فرق وبسط
0: نعم
1: وغيرها، في بعض المسائل تلتزم فيه في أثناء القصر المنفصل. بارك
0: لا
1: الله فيك.
0: أنا ملتزم في التوسط بس عشان عندي الحبال الصوتية والنفس كذا اليوم.
1: الله يشفيك.
0: آمين يا رب، جزاكم الله خير وبارك
2: حياك
0: الله.
2: الله
0: يجزاكم إن شاء الله.
1: حياك الله.
2: شكرا
0: عليكم.
2: جزيلا لك على هذه المشاركة، وعليكم السلام، نرجو لك التوفيق. وقبل أن ننتقل إلى تلاوات المشايخ التي دائما هي مسك ختام اللقاء، هل هناك ما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقدار الذي
1: التنبيه عام؟
2: نعم.
1: ما تتلقاه والذي تقرأه وتعلمه، خلاص هذا.
2: نعم، بارك الله فيكم. وأرحب مرة أخرى بالمشايخ هنا، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. نعم شيخنا.
1: نعم تفضل شيخ فهد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال

عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض

0: قالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين.
1: جزاك الله خير، بارك الله فيك. أول شيء من عباده المخلصين، طبعا في قراءتين مخلصين ومخلصين، وكلمة مخلصين احنا عندنا دائما
2: دارجة
1: دارجة
2: اللسان.
1: أكثر، فننتبه أن هذه الكلمة في رواية حفص تقرأ مخلصين ليس مخلصين، وعلى المعلم أن يركز في مثل هذه المسائل. المسألة الثانية، ولقد همت به، في علامة قيلة عليه، بعضهم حط ميم حتى، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. من الخطأ الفاحش إن واحد يصلها ويقرأ هكذا، ولقد همت به وهم بها، هذا يقلب القصة كلها رأسا على عقب ويغير مفهوم الآية. همت به هي آية العزيز، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هي مشترطة بهذه لولا أن رأى برهان ربه. ف يعني الحذر أن نصل، والحذر الأكبر أن نصل ونقف على بها.
2: البعض بسبب هذا يعني هذا التواصل في أو عدم الوقف بنى تصورات يعني على
1: شوف
2: الموضوع.
1: شوف، لاحظ الإمام ابن الجزري كيف كان حكيم لما ذكر في المسألة في منظومة شهيرة، وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، لا بد، ما قال عليك معرفة الوقوف، لا بد، أي وجوب، نظرا لأهمية ذلك في التلاوة وقراءة القرآن.
2: بارك الله فيكم. نعم
3: أيضا
2: شيخ.
3: نقول الشيخ في خصوصا في القراءة في القرآن الكريم في القصص، فلا بد من القارئ أن يلتزم بالوقوف والابتداء، لأن إذا ما التزم بها سوف يغير كثير من المعنى، وخصوصا من معاني القصة أيضا.
2: يدخل الحوارات في بعضها
1: نعم،
2: و...
1: قصص وفي الأحكام.
3: نعم، الأحكام أيضا،
1: الأحكام
3: نعم.
1: الشرعية هذه خطيرة جدا.
3: نعم
1: نعم.
2: نعم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب.

أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي،

0: فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: عندك وقف هنا في
0: لا
1: كذبت، هو صحيح ولكن طيب ماشي.

0: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
1: أحسنت أحسنت. في هذه الآية يوسف أعرض عن هذا، هذا أمر إلى يوسف، ثم الخطاب موجه إلى امرأة العزيز واستغفري لذنبك، على أساس نفرق أن الخطاب كان ليوسف، نقف واستغفري لذنبك لامرأة العزيز إنك كنت من الخاطئين.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من هذه التنبيهات الطيبة، وشكرا كذلك للمشايخ هنا في الاستوديو الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، بارك الله فيكم وفي جهودكم الطيبة، وكذلك الشكر موصول لكم مستمعينا من شاركنا في هذه الحلقة واستمع إليها في بثها المباشر أو في بث الإعادة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. نلقاكم على خير، فحتى ذلك الحين هذه تحية من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، في أمان الله.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أيها الإخوة الكرام، نواصل ما تبقى من سورة الشعراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: مستمعين الكرام، من سورة الشعراء استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح. أثير الروح.
2: أذكار النوم.
3: أذكار النوم.
4: اللهم باسمك أحيا.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما:
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتبارك الذي بيده الملك.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

0: النار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.

0: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
1: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

يتميز فصل الصيف مستمعين الأحبة بطول ساعات النهار، وأيضا فهو فصل محبب من قبل أبنائنا الطلبة بسبب انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية. ولأنها إجازة طويلة، فقد يتساءل البعض وخاصة الآباء والأمهات فضلا عن المهتمين بقضايا المجتمع، كيف يقضي أبناؤنا أوقاتهم بعيدين عن مقاعد الدراسة وأصوات الأقلام وزحام الكتب، لأنهم طوال العام منهمكون في عملية التحصيل الدراسي، وجل أوقاتهم بين المدرسة والبيت، في المدرسة المعلم، وفي البيت المعلم الأب أو الأم. وليس هناك متسع من الوقت لشيء أو اتجاه آخر غير الدراسة ومتطلباتها. جاء الصيف وحمل معه المتنفس من هذه المتطلبات الدراسية، وأغلقت المدارس أبوابها. وهنا يتساءل أولياء الأمور، ماذا بعد هذا الفراغ الدراسي وساعاته؟ كيف نشغل فترة الإجازة الدراسية؟ أو ماذا أعد الوالدان لأبنائهم بالصيف؟ الصيف مدرسة جديدة للأبناء، مدرسة شاملة لا تقتصر على مناهج دراسية فحسب، ولكن على التعرف على مدرسة الحياة. في أوقات الدراسة ومن كثرة انغماس أبنائنا في التحصيل الدراسي، ننشغل كأولياء أمور في مساعدتهم بالدراسة، وننسى أمورا مهمة مثل كيف يكتسب ابني العادات الحميدة، وكيف يكون فاعلا في مجتمعه. هذه أشياء يجب أن يتعلمها الأبناء بالطبع، وأيضا كيف يكتسب شخصيته الجيدة، وما هي العادات والسلوكيات التي لربما اكتسبها من أقرانه وقد تكون سلوكيات غير جيدة. لذا على الآباء أن يكونوا في أوقات الإجازة قريبين جدا من أبنائهم لمراقبة سلوكهم وكيف يقضون ساعاتهم وفراغهم. فعلى الوالدين أن يجتهدا ليكون الصيف والإجازة عاملا مهما لا يقل أهمية عن أوقات الدراسة وأيامها. فبالصيف أستطيع أن أبني شخصية ابني، أو أعيد مسار سلوك خاطئ قد اكتسبه من أقرانه في المدرسة، أو أسهم في دمج ابني في المجتمع من خلال الزيارات، أو أن أجعله وأحفزه على المشاركة في الأعمال التطوعية على حسب سنه، وأحرص كذلك على أخذه معي لزيارة الأهل والأقارب حتى أعلمه صلة الأرحام وأهميتها، لأن الزيارات كانت في أيام الدراسة وخصوصا للأبناء شحيحة بسبب الانشغال بالمذاكرة والامتحانات ومتطلبات الدراسة الأخرى. أما في الإجازة فهناك متسع من الوقت والفراغ أيضا، وأستطيع في إجازة أيضا أن أحرص كولي أمر أن آخذ ابني للصلاة في المسجد، والأم بإمكانها أن تحرص على تحفيز ابنتها على الصلاة معها في البيت، وأن نجلس كأولياء أمور نتحدث عن أمور ديننا وواجباتنا، أن ندخل أبناءنا في روحانية العبادة من خلال التحفيز على قراءة القرآن الكريم أو حفظ الأحاديث، أو أن نخصص وقتا للقصص، حيث أن منها تشويقا ومنها تعلما وخاصة القرآن الكريم. ومن الأمور المهمة أيضا في أوقات الإجازة الحرص عند الذهاب للرحلات على أن تكون رحلات ترفيهية للأبناء، وأيضا لتقريب المسافة بين الأبناء والوالدين، وخصوصا إن كانوا أبناء في سن المراهقة، فالرحلات عامل جو مساعد للحديث والمشاركة، وهي أيضا فرصة للتحدث مع الأبناء عن كيفية التعامل معهم ومحاولة التعرف على احتياجاتهم العاطفية وكيفية مساعدتهم في حل مشكلاتهم الدراسية. أن أفهم كأب وأم أن ابني قد كبر وبدأ الآن يشق طريقه كشخص مستقل، أن نشاركه في القرارات ونستمع إليه ونعزز ثقته بنفسه. لهذا تكون الرحلات فرصة جيدة للآباء والأمهات للتعرف عن قرب على أبنائهم، وخصوصا الأبناء الذين هم في سن المراهقة أو حتى الأطفال الصغار. فالرحلات ليست ترفيها عن النفس فقط، بل فرصة أيضا لتعليم أبنائنا شؤون الحياة المختلفة.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلو

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم

دين الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول

تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب.

ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا

يشكرون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت

قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.

وإسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويوسف

يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى

إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله.

ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم في

أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شيئا

ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع

جزائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون

الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك

هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم.

لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورهم

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا

الظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

رحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو

صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: تعتبر فترة الإجازة الصيفية فترة راحة واستجمام نفسي وبدني، وذلك بأن يريح الإنسان بدنه ويتخفف من العمل، وأيضا أن يرى بيئة أخرى تجدد نشاطه النفسي والذهني، فلا يقضي الإجازة مكوثا في البيت أو بفترات نوم أطول، ظنا منه أنه بذلك يستريح نفسيا. ولا يستدعي هذا الأمر أن نحمل أنفسنا فوق الطاقة بالسفر لأماكن ذات تكلفة عالية، بل يمكن تحقيق ذلك بما تسمح به ميزانية الأسرة في متنزهات قريبة، أو بزيارة أقارب نسعد بهم ويسعدون بنا. المهم أن نحاول إيجاد ظروف نفسية تشعرنا بالراحة، ولا نقضي الإجازة بين الجدران الأربعة التي نقضي بينها العام الدراسي. أيضا يمكن أن نخصص قسما من الإجازة للعمل، على أن يستكمل الأبناء المهارات التي يحتاجونها، سواء المهارات المعرفية أو العملية، مثل دروس التقوية في بعض الجوانب كاللغات مثلا، أو مهارات الكمبيوتر، أو الألعاب الرياضية التي قد لا يتوافر الوقت لتنميتها خلال أيام الدراسة. الإجازة كما أنها مخصصة للاستراحة

0: من عام مضى هي أيضا لازمة لاستقبال عام قادم، ومن ضرورات هذا الاستقبال استكمال جوانب النقص أو تمتين بعض الجوانب وتجويدها. الإجازة أحبتنا فرصة جيدة لتنمية الأبناء معرفيا بالمطالعة الحرة والقراءة في مجالات خارج نطاق الدراسة التي قد لا تسمح بهذا الأمر. الإجازة فرصة لتنمية العقل وتوسيع جوانب المعرفة والاستزادة من القراءة الحرة. ولا شك أن كتب المطالعة الحرة ستعود بالأثر الإيجابي على النفس من زاويتين: الزاوية الأولى تنمية النفس وتسليتها، فالقراءة الحرة خارج نطاق الدراسة الإلزامية تكون محببة للنفس، لسيما أن كتب التثقيف العام تكون على نمط سهل مشوق بخلاف بعض المقررات الدراسية، كما أن الشعور بإلزامية الكتب الدراسية يجعل النفس منقبضة عنها، فكل مفروض مرفوض. الزاوية الثانية أن تنمية العقل وترويح النفس بالقراءة الحرة يوسع المدارك ويعين على استيعاب مقررات الدراسة، فبحور المعرفة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا. وخير ما تحرص عليه الأسرة في التنمية المعرفية تزويد أبنائها بأساسيات المعرفة الدينية الضرورية لتصحيح اعتقادهم بلغة سهلة تثبت الإيمان في نفوسهم وتطرد عنهم وساوس الشيطان والتشكيك، بجانب تصحيح عبادتهم وتعليمهم فرائض الإسلام مع دروس في الأخلاق والتزكية والسيرة النبوية المعطرة. ويسبق ذلك أو يرافقه أيضا حفظ قدر من القرآن الكريم، فهو خير ما نورثه أبناءنا ويحفظهم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى سورة النور، كانت بصوت القارئ ماجد الزامل.

مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا.

لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير.
2: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.
3: بسم

0: عظيم.
1: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله،
3: في الدنيا والآخرة.
5: لك

مستمعين الأفاضل، لطالما كانت الإجازة الصيفية أمراً يشغل بال أولياء الأمور لضرورة شغل أبنائهم في أمور حياتية تفيدهم وعدم تركهم يقضون أيام الإجازة الطويلة في اللهو والكسل. ويؤكد التربويون على ضرورة الموازنة بين البرامج الصيفية والترفيهية للأطفال بعد العام الدراسي المتعب بالنسبة للأطفال وطاقتهم الكبيرة المكبوتة للمرح واللعب. فعطلة الصيف تعتبر من أطول الفترات التي يقضيها الأبناء بعيدا عن الروتين المدرسي الذي اعتادوا عليه طيلة فترة العام الدراسي. وقد يعتقد البعض أيها الأحبة أن فترة التعليم مقترنة فقط بوقت المدرسة، لكن في الحقيقة هناك الكثير من الفوائد المترتبة على أهمية إشراك الأبناء في برامج التعليم الصيفية. منها التأكد من عدم تراجع قدرات الطفل، فالابتعاد عن التعليم والمطالعة والكتب والالتهاء

0: وباللعب فقط يخلق فجوة تعليمية، حيث ينسى الطفل جل ما تعلمه خلال المرحلة الدراسية الفائتة. كما أن البرامج التعليمية الصيفية غالبا ما تتم باستخدام أساليب مشوقة مثل اللعب والجري وغيرها، مما يساهم في تنمية الجانبين البدني والعقلي عند الطفل. فبرامج الصيف التعليمية تتيح للطفل فرصة لتحقيق تواصل اجتماعي أكبر مع مجموعة من الأطفال واكتساب مهارات ولغات جديدة، مما يساهم في تنظيم أوقات نوم الطفل والحفاظ على صحة جسده. لذلك يجب الحرص على إحداث موازنة بين إشراك الطفل في البرامج التعليمية والبرامج الترفيهية، حتى لا يضيع وقت الصيف الثمين في اللعب والمرح فقط دون فائدة. كما يفضل أن يركز أولياء الأمور على توجيه أبنائهم إلى ممارسة الأنشطة المختلفة عما كانوا يقومون به أثناء فترة الدراسة، مثل القراءة الترفيهية والاشتراك في النوادي الرياضية والفنية وزيارة الأماكن الأثرية والمعالم الثقافية، فهي لا تقل عن أهمية الدراسة، لأنها تنمي مهارات الطالب وتسقل مواهبه وتزيد من حصيلته الثقافية، وتقوي علاقاته الاجتماعية، وترفع وعي الطالب، وتجعله يقبل على العام الدراسي الجديد بكل نشاط وشغف. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

طأن عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

0: صدق الله العظيم. غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة. يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة، خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة. ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام، مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات. كذلك تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا، فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي المزدحم وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى، كما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار الأنشطة بناء على الاهتمامات الشخصية بدلا من تلك البرامج المفروضة من قبل المعلمين والآباء، ويشجعهم على اتباع نهج خلاق ومستقل في التعلم.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

0: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة ما تيسر له من سورة الأنبياء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعينا الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة تلاوة مباركة لسورة الأنبياء.

الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك. كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد، سواء لهم أو لأسرتهم. كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها. ونحن بصفتنا أولياء أمور مسؤولون عنها، مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا. لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك

0: أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الصافات.
1: دعاء الهم والحزن.

0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هل لزام أن تغسل رجلها في حوض يعني المغسلة يعني حتى تدرك غسل عقب الرجل؟ يعني هي تخشى بأن الماء لا يصل
2: في
1: إلى المغسلة
2: في المكان الذي غسلت فيه، توضأت فيه، في المغسلة، في أي مكان بأي طريقة، المهم أنها تغسل القدمين.
1: نعم،
2: تغسل القدمين كامل بحيث يصل الماء إلى كل القدم.
1: بأي كيفية؟
2: هنا أحيانا يضطر الإنسان إلى التدليك إذا كان الماء قليل.

0: أنه يدلك بين الأصابع يتأكد بأن الماء وصل.
1: نعم.
0: إذا كان الماء قوي وبعض الكبار السن أو مريض ما يستطيع أن ينحني ويده ما تصل إلى، فيستخدم خرطوم الماء والماء فيه قوي،
1: نعم،
0: ويرش أو يصب على